0: مسيح، وواضح أنه عمل عهد مع إسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الأوسط ويقدر يقول لإسرائيل الحرب انتهت لأنه عندي ما يكفي من سلطة علشان أضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر أننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده رجسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الارض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الاكتر هيعمل كده. واخيرا ابليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال رجسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح انه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح انه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال انه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه ان هو الله. عشان كده عندنا هنا رجسة الخراب قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول انهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ايه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول انه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك انها تبدأ هتكون من اورشليم. اخرجوا من اورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده باقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب ازاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى اي جلبية او جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. الله محتاج أنه الناس تروح للملك الألفي بأجسادهم الأرضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الأزمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لأنه لو الأمر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد انه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه انه الله، وعنده كل انواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا انه الله هناك في الهيكل، لكن انا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. انا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فان قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لانه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى إصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
1: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء جديد والأرض بتلف، هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطي ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يطبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية. هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والراجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش. كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل وبر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها. لكن الحمد لله

هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل، تعرف شكون السيد المسيح، وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن حياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت على الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. ولذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن صد فعلا بصدق تبحث، والرب باش يشوف الأمنية متاع قلبك ونية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعاً.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعت عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست اعراض، خدنا منهم تلات اعراض الحلقة اللي فاتت. اول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الاكراه. الاكراه ان انا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وانا مش عايز اعملها، وبتشغل بان انا انال رضا الاخرين حتى لو انا من جوايا مش مبسوط ان انا بعمل الامر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو ان الشخص بيجازف انه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لاخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح اكتر ان اوقات كتيرة حتى واحنا بنخدم واحنا بنروح اماكن المفروض ان احنا بنؤثر فيها في الاخرين، اوقات بنبقى رايحين واحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاثنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغلي الشاغل أن أنا أرضي الناس وأن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان أنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين مع أعراض عدم الاستقرار النفسي، وإزاي بنكتشفها، إزاي نكتشف الأعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. أول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت انه انا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لانه لما بدين الاخرين بخاف ان الاخرين يدينوني كمان، وبخاف ان انا ادين نفسي على اخطائي لما باخد اي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الامر دوت، في سفر العدد اصحاح 11 بيقول الكتاب انه اللفيف اللي خرج مع شعب اسرائيل من ارض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا إن إحنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا ياكلوا الاكل اللي كانوا بياكلوه في ارض مصر، وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبه لهم حاجه دلعه كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الاساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بياكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب، المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع ان المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن ازاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس أنه هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا وفي شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده انا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك، وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه وامي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، اقول له بكره تفر، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، الشخص التاني ان شاء الله يجي فرقة حسب الله وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياة بالنسبة لك زبدي خلاص، ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بطرا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين

0: فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
1: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
0: مدام جلس على كرسي المجد.
2: وماذا يقول أيضا؟
3: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
0: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
1: هذه مكافأة الأبرار.
3: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
4: وهذا هو عقاب الأشرار.
0: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
2: هذا مشهد الحساب الأخير،
1: وهذا اليوم هو آخر الأيام
4: وأكثرها رعبا وفزعا.
3: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
0: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
2: فعلا علم الساعة عند ربي.
4: طبعا الله عنده علم الساعة.
1: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
2: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
0: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
4: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
3: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
2: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
0: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
3: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
1: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
4: لو عرفنا لاسترحنا.
3: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
2: سبحان الله.
0: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
2: كنت أحبس نفسي هنا.
3: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
2: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
1: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
4: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
0: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
3: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
0: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
1: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
2: وهل ستختار؟
4: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسدين.

0: المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وأبو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
2: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
3: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
4: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
4: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
2: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
4: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
2: نعم، لها أهمية.
3: أرى أهل الثقة يختلفان.
4: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
2: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
4: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا؟ الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
2: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
3: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من إيدك وانت قاعد مع أهلك أو أصحابك أو ولادك أو أي عفريت أحمر. أقول لك سر، انت على فكرة بتقول إجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. وأقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك أي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الأول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبل منها على طريق الإلهي للغفران ومغفرة الخطايا، وقلنا الشيء الوحيد أو الطريق الوحيد هو الفداء، واللي وضح لنا كتاب مقدس أن الفداء هذا يتم عليه أو بطريق واحد هو دم المسفوك بيش يخلص النفس، وقلنا أن دم هو الوحيد اللي يخلص النفس من الموت الأبدي. وعرفنا أن الذبائح اللي كانت تقدم في العهد القديم أو في العصور الأولى من آدم إلى ظهور المسيح على الأرض في ناسوت، أن هذه الذبائح كانت رمز، وكانت كيف الضحية المبدئية أو شيء مبدئي، وتم الفداء بعدين كما قلنا بالمسيح على الصليب. ودم المسيح على الصليب هو اللي غفرنا خطايانا نحن كبشر، واللي يعني درنا أو يسرنا الطريق باش نبنوا علاقة روحية صحيحة مع الله ونعيش حياتنا على الأرض السنين اللي هي ما زالت عندنا. وبعدين حيكون ملتقانا الأخير في الفردوس مع الله، حمد وتسبيح للأبد. اليوم نحب نتكلم أو نبدأ نتكلم عليه موضوع الفداء الحقيقي، هذا اللي هو الله من البداية كان الهدف من الفداء، إن يخلص الإنسان من الخطية اللي هي انغرست في الإنسان، والإنسان بدأ يرتكب في خطايا وكل يوم يرتكب في خطايا أكبر. لكن الله سبحانه وتعالى من عدله ومن رحمته في نفس الوقت إنه ما طبقش الموت الأبدي على الإنسان في لحظتها في الجنة، عطاه فرصة ثانية، هذه كرحمة منه وغفران. لكن في نفس الوقت عدالة الله وقدسيته لازم الله يسترد العدل متاعه، لأن الله فرطش في صفة من الصفات، والميزان اللي عند الله طبعا ما يهتزش. فميزان العدل والرحمة والغفران كله في ميزان واحد، فالله تفرد هو الوحيد اللي يبدي الإنسان بطريقته، لأن كل البشر مهما داروا الطرق اللي يحاولوا يديروها مش ممكن توصل للأخير والهدف المرجو من الفداء. والفداء له طبعا شروط لازم تتوفر في الفادي، وكيف الفادي هذا يحقق الشروط هذه. طبعا عرفنا ان الانبياء وهم يعني ناس مختارين مؤمنين، كانوا يعني من اكثر الناس مؤمنين، ما قدروش يهتدوا للفدية اللي هي الله شرحها باش يكفروا عليه انفسهم، على الرغم انهم كانوا يصوموا ويصلوا ويتصدقوا ويذبحوا ذبائح متعددة. فالسبب هنا ان الانبياء ما قدروش يوصلوا لي الغرض من الفدية، لأن لازم الفدية تكون أو الفادي يكون فيه مميزات مش ممكن تحقق في نظرهم لأنهم بشر، لكن من نظر الله طبعا الشروط حتستوفى إذا الفادي يكون أو الفداء يكون من عند الله نفسه. فالشروط اللي هنا لازم توفر في الفدية أو الفادي يعني نقدر نلخصها في شوية حاجات. فالفدية لازم تكون مساوية للشيء اللي نفدو به أو عليه في القيمة متاعها. وكيف ما نحن عارفين إن إذا نحن مثلا نحب نعوضه شيء بشيء آخر مش ممكن نعوضه بشيء أقل منه، لازم نعوضه بشيء زيه أو أحسن منه. النقطة الثانية إن الفادي هذا مش حيكون يعني فادي لإنسان واحد، لكن لكل الناس، لأن كل الناس داروا معصية، وكما قال الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. طبعا الرسول هنا بولس يوضح في السر وراء فداية المسيح لنا كبشر، وإن الفادي هنا لازم حيفدي الناس مش بس اللي عايشين في وقته وبعده، لكن الناس اللي هم قبل منا، يعني

أو حتى نبي من الأنبياء والرسل، هذوما طبعا خاطئين زينا، لكن هم أحسن من الناس العاديين، إنهم هم خافوا الله ويحاولوا بكل مقدرتهم واستطاعتهم إنهم يلبوا شروط الله في الحياة الروحية، وأنهم حتى لما يخطوا يديروا في الشيء الندم والتوبة ويحاولوا ما يكرروش الخطية. طبعا إذا كان الإنسان الفادي هذا من نفس البشر اللي هم خاطئين، طبعا حيكون محروم من الله وجاي تحت قضاء القصاص الأبدي والموت الأبدي في نظر الله. والفادي هنا مش حيكون إنسان خاطئ، لأنه مش حيقدر يوفي شرط القداسة للفادي. خوتي المستمعين، ننتقلوا في استراحة قصيرة بعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، الشيء الخامس أو النقطة الخامسة على شروط الفادي، لازم يكون الفادي خالي من الخطية. ممكن إنسان يكون خاطي لكن جت لحظة وتخلص وبدأ إنسان نقي وقدوس ومعاش دار خطية ولغاية ما مات معاش دار أي نوع من أنواع الخطايا، لكن قبل ما يتخلص كان إنسان خاطي، مش حيقدر يفدي الناس أو يفدي أي إنسان لأنه مش خالي من الخطية، موجودة في دم الخطية. طبعا الأمر هذا يرجع أن الإنسان مش كامل وينقص الكمال. الوحيد اللي كامل في الكون هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد المعصوم من الخطأ، لكن البشر يخطوا، الحيوانات تخطي، أي مخلوقات نعرفها أو ما نعرفهاش على الأرض أو في السماء تخطي، حتى الملائكة.

هيك يرتكبوا خطأ، يعني خطية وحماقة وغيرها، ونشوفه من الآيات الكتاب المقدس أنه يوضح لنا أن الشيء الوحيد اللي في الكون هذا خالي ومحصوم من الخطية هو الله سبحانه وتعالى. الشرط السادس، لو كان الفادي هذا إنسان مخلوق فطبعا حيكون ملك لله ومش ملك لنفسه، زي ما أنت عندك يعني تصنع حاجة، الحاجة هذه حتكون ملك لك أنت مش ملك لذاتها. زي ما نقوله أنت سيارتك هذه سيارتك أنت على اسمك، مش حتكون مملوكة لذاتها ولا تكون مملوكة شخص ثاني. فهنا الفادي مش حيكون شخص غير مالك نفسه، غير مالك ذاته، وغير مالك روحه. فالشخص العادي أو الإنسان العادي مش حيقدر يفدينا أو يفدي نفسه، لأنه إنسان مخلوق ولا يملك ذات نفسه أو روح نفسه. الشيء أو النقطة السابعة أو الشرط السابع هو أن الفادي لازم يكون عنده مكانة خاصة، ما يكونش إنسان عادي أو شخص عادي أو مخلوق عادي. في النقطة هذه أو في الحالة هذه بيش يقدر يتحمل القصاص أو العقوبة متاعت الناس كلهم بمختلف أنواعهم أو أجناسهم بمختلف أنواع خطاياهم. لازم الإنسان هذا يكون رفيع وعالي مقامه على كل البشر بيش يقدر يوفي الحق الإلهي والعدل الإلهي. فلازم الإنسان كما قلنا هذا أو الفادي يكون عظيم في قدره وخالي من الخطية ومعصوم من الخطأ. الشيء الثاني أو القسم الثاني أخوتي المستمعين اللي نحب نوضحه اليوم هو كيف الفادي أو الشخص اللي حيفدينا إحنا كبشر كيف يحقق الشروط هذه، أو عن أي طريقة يحقق الشروط السابقة هذه اللي ذكرتها. طبعا شيء الأول إن الله لما يتخذ ناسوت من جنسنا إحنا البشر، يعني الله يطلع أو يظهر لنا أو يتجسد لنا كبشر زينا زيه، طبعا بيش يكون فادي لنا. أول شيء الناسوت هذا حيكون معانا صح في الدنيا، لكن مش محصور، لأن الله طبعا لا محدود، فحتحقق فيه الشرط إنه موجود معانا في نفس الوقت موجود، لأنه هو الله نفسه حيكون موجود في كل مكان. فالشيء هذا يعني نقدره في الاستطاعة تحقيقه من غير مشكلة. الله لما يتخذ شكل ناسوت أو هيئة إنسان وتجسد على هيئة إنسان، طبعا مش حيفقد أي خاصة من خواصيه. وإذا شفنا إحنا كيف كان المسيح عايش على الأرض، ما فقدش أي صفة من صفاته كخالق، عنده كل الصفات، ما ارتكبش خطية، معصوم، يصنع المعجزات، وكان يسيطر على كل شيء بكلمة منه، مش إنه معجزة أو قوة إلهية معطيها لها الله، لا، لأن المسيح هو الله نفسه، فكان يأمر الريح فتسكت، كان يأمر بكلمة منه البحر الهايج فيوقف، كان يشفي الناس المرضى، كان يطلع في الشياطين، حتى شياطين بس لما يتقرب منها أو يقرب من الإنسان اللي فيه شيطان كانت ترعش وتخاف وتهرب وتقول هذا هو الله هذا هو الله. فهنا الله لما تجسدنا أو جينا على الأرض على شكل ناسوت، ما يخالفش وجوده في كل مكان في نفس الوقت. النقطة الثالثة أخوتي المستمعين اللي هي من توفيد أو إيفاء الشروط اللي لازم توفر في الفادي، إن الأمر هذا لما الله يتجسد في ناسوت بشر، الأمر هذا يتطلب رغبة شخصية، لأن تكون لا علاقة حقيقية مع الناس اللي حيفديهم، والعلاقة هذه يمكن تكون قائمة عليه حاجات أو مفهوم بعيد نحن علينا كبشر أن نفهموه، يعني منطق إلهي مش منطق بشري، لأن منطقنا إحنا البشر محدود وعاجز أن يدرك كل شيء. لغاية الآن كما إحنا نشوفه الحاجات اللي في الطبيعة ما زالوا العلماء يدرسوا ويحاولوا وبحوث ودراسات، لكن توصلوا لبعض الأسرار في الطبيعة لكن مش كل شيء، لأن فكرهم وعلمهم محدود. لكن الله عنده العلم المفتوح أو العلم الشامل لأنه كامل وتجسد في ناسوت، مش حيمنع إنه أو الصفة هذه فيه إنه تقل، لأن الطبيعة البشرية اللي يكتسبها الله أو يتجسد فيها الله حتكون فيها جسد ونفس وروح، والإنسان نفسه عنده جسد ونفس وروح، لكن جسد الإنسان فاني، نفس الإنسان فانية، روح الإنسان ممكن تفنى أو ممكن تظل روح بس. لكن الله طبعا كل شيء في أو خاص بها الله دائم أزلي ما يفنش. الله ما عنده جسد يعني كما نقول إحنا
قاعد في مكان حيز معين، وإلا مش حيكون إله. الله طبعا روح، وروح الله موجودة في كل مكان، وهذا كله ما يتعارضش مع الشيء المهم اللي هو أن جوهر الله في ذات عينها، وما يتخالفش مع تجسده في ناسوت، لأنه حيكون كما قلنا موجود معانا في نفس الوقت موجود في كل مكان. أخوتي المستمعين، ننتقل في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفاصل على تجسد الله في هيئة بشر، إنه مش حينزل من قيمته وعظمته، وأنه حيكون موجود معنا في كل مكان، لأن الله روح وروح الله مش محدودة. الشيء الثاني هو نفس هذا الفادي لازم تكون مساوية لنفوس الناس الثانية في القيمة. وطبعا بما أن الله تجسد لنا في هيئة بشر اللي هو المسيح يسوع، فكان مساوي لنا كبشر، يأكل ويشرب ويرقد ويتحرك، وكان كيف البشر العاديين، ولكن زيادة عليه أنه كان عنده أو متملك القدرات الإلهية ليتحكم في كل شيء على الأرض وفي السماء. طبعا الشيء الآخر، الشرط الرابع، اللي هو لازم الفادي هذا يكون ممتلك الناسوت متاعه. طبعا هذا الشرط مهم، إذا كان الفادي هذا مخلوق هو ما يمتلكش نفسه كما قلنا قبل الفاصل، ونفسه هذه حتكون ملك للخالق بس. وإذا الفادي ما يمتلكش الناسوت متاعه أو بشريته، فطبعا مش حيقدر يكفر أو يخلص كل البشر، لأن عنده عجز في الامتلاك أو الملكية. الشرط الخامس، لازم الفادي يتحمل القصاصة والعقوبة على الخطية. إذا الإنسان أو الفادي إنسان كيفنا وبشر كيفنا مش حيقدر يتحمل خطايانا لأنه هو محدود، لكن الفادي اللي هو الله نفسه حيقدر يتحمل الخطايا بتاع البشر كلهم، مهما كبرت أو مهما صغرت الخطايا ذينا، ومهما تنوعت أو اختلفت الأنواع متاعها. الشيء السادس أو الشرط السادس، لازم أن الفادي يقدر أو يكون في استطاعته أن يأخذنا نحن كبشر خاطئين ويوصلنا لحالة أو مكانة توفقنا مع الله، ويعني مكانة الله. لأن الإنسان نشوفه في نحن بطبيعته وكيف ما يديره والخطيئة اللي يدير فيها، في فاصل بينه وبين الله، في جدار ما بينه وبين الله. الله قدوس، الله منزع عن كل الخطايا والمعاصي هذين، والله معصوم، الله يمتلك كل القدرات هذين، لكن الإنسان بالعكس ما عندش، فما نقدروش يعني كما نقولوا إحنا نحطوا سم مع دواء، ما نقدروش نخطوها. فالإنسان ما يقدرش يوقف قدام الله بالخطية متاعه، لازم الإنسان يتخلص من الخطية هذه ويكون عنده حالة تخليه إنه يوقف قدام الله ويرقى المستوى الروحي اللي يطلب الله منه. وطبعا هذه تحقق بالفادي نفسه، إذا كان الفادي يقدر يوصل الإنسان الخاطئ للمرحلة هذه أو النقطة هذه، ويدير حالة توافق روحي ما بين الله القدوس والإنسان الخاطئ. فهنا الفادي لازم يكون الله نفسه، لأن كل المخلوقات كما قلنا الموجودة على الأرض مش ممكن توصل الإنسان للقيمة الروحية اللي يطلبها عادل الله وقدسته. أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا أو كيف ما حكينا حلقة اليوم، الفادي لازم يكون عنده شروط معينة، وإلا مش هيقدر يفدي حتى نفسه، وهذا شيء معروف وعقلاني ونقدر نفهمه، مش لازم نفكر في واجد. هذه يعني شروط لازم توفر في أو تتوفر في الفادي نفسه. وكما قلنا إذا الفادي كان هو الله نفسه، طبعا حتكتمل شروط هذه ونرجع بعلاقتنا الروحية اللي هي المطلوبة مع الله سبحانه وتعالى، ونقدر نبدو في العلاقة هذه من لحظة إيماننا بفداء، وطبقنا الفداء والشروط اللي الله شرط علينا نحن كبشر خاطئين وعاصين ومش معصومين من الخطأ. أخوتي المستمعين، لازم نحن نوقف قدام الله بقلوب مفتوحة ونطلبه ونصلوا له ونقولوا له: يا رب، يا خالق الكون، أنت حبيتنا من البداية، عشان هيك حبيت أنك تنقذنا من الخطية والمعصية اللي احنا واقعين فيها، وأنت هيئت لنا الخلاص هذا والإنقاذ هذا، لأنك رحيم وغفور محب وتحب كل المخلوقات اللي في الأرض وفي السماء، فبعت ابنك الوحيد بيش يموت على الصليب وبدمه القدوس يطهرنا ويصلحنا معاك الصلاح أو المصالحة الأخيرة، ونحن نبدو من لحظتها بإيماننا به، نبدو علاقتنا اللي أنت تحب تكون ما بيننا وبينك، علاقة روحية صحيحة وخالية من كل خطية ومن كل معصية. يا رب قوينا، يا رب أدعمنا بروحك القدوس بترشدنا للحقيقة وتبعدنا عن كل شر، وتبعث وسوس الشيطان لنا وتبعد شيطان أنفسنا عنا، لأن نحن فينا الخير وفينا الشر. فنحن نطلبك يا رب أن توقف معنا وتساعدنا باش نوصلوا للمرحلة هذه من نقاوة والبر والصلاح، باش نستحق نكون أبنائك الروحيين على الأرض وفي السماء.
يا رب نصلو لك صلاتنا هذه باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في سنة كده من السنين كان ولادي عندهم تقريبا 6 و10 و12 سنة، وإحنا كنا بنعلمهم إنهم يحوشوا من مصروفهم، لازم يعرفوا يتصرفوا في مصروفهم الشهري أو الأسبوعي، يعني عشان يبقى عندهم حكمة في الصرف شوية، يصرفوا كام ويحوشوا كام. جه عيد الأم واتفقنا إن إحنا نعمل مفاجأة لماما ونجيب لها هدية. عملنا نفسنا طبعا أنا والعيال نازلين نشتري بآلة علشان ماما ما تحسش إن في مفاجأة. طبعا إحنا عمرنا ما اشترينا بآلة مع بعض أنا والولاد، يعني أكيد ماما فاهمة. المهم أخذنا الحصالات بتاعة الولاد ونزلنا في الخباسة كده ورحنا محل عشان نشتري هدية. الولاد فتحوا الحصالات، كل واحد فتح الحصالة ودلقها على الكاونتر بتاع المحل وطلع كل الفلوس بتاعته قدام الراجل. وسألتهم كل واحد يحب يدفع كام من تحويشة عمره ديت عشان يشارك في هدية ماما. التلاتة بصراحة قالوا إن إحنا كل اللي عندنا في الحصالة هنشارك بيه في هدية ماما، يعني تحويشة عمرهم كلها هيشاركوا بيها في الهدية. بصراحة أحرجوني. قعدت فكرت كده في تربية الأطفال وهي قد إيه مهمة في حياتنا وقد إيه تعتبر استثمار في حياة الولاد. الأم اللي تقدر تخلي ولادها سهل عليهم قوي إن هم يدوا كل ما يمتلكوا من شقة عمرهم، يعني اللي هو اللي موجود كله في الحصالة، هي دي الأم اللي فاهمة تربية. الأهل عشان يربوا ولادهم صح محتاجين حكمة عالية جدا. هنجيب بقى الحكمة دي من فين؟ الحكمة ما تجيش غير من فوق، من عند ربنا. حكمة تربية الأطفال دي تتطلب حكمة إلهية كل وقت وكل يوم وفي كل موقف. أصل الحكمة الأرضية ما تكفيش بصراحة، لأن التربية صعبة جدا، وبعدين الأولاد دول أمانة من ربنا في رقبتنا، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الولاد دول. لازم نسلم ولادنا لربنا ونكبرهم في معرفته. كلمة كده أقولها لكل أب ولكل أم: الأطفال عطية وأمانة لا تقدر بمال. خليك أمين في العطية اللي ربنا اديها لك، خليك أمين ناحية عطية ربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلا في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

بره يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت بره. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع وبوجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، تبص تلاقي واحد ماشي بعربية يحذف شنطة، يحذف كيس، يحذف شوال بنفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، يعني احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحذفوا الأزايز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة، حتى
1: لغاية صندوق النظافة ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا يقويكوا،
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيس اترمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل احنا
2: الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقي والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا يقويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربية معاه شوية كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم أو في الجنينة بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحة. وده واجهة البلد، ده أتمنى يعني إن ده واجهة البلد، وده مش في عمل النظافة بس، ده في واجهة الكل.
1: شكرين على تعبك معانا، وإحنا بنقول لك ربنا قويك وربنا معاك.
2: شكرا نبي.
1: شكرا مثلا. ألف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع.

0: شغل المقاولين والحاجات دي يعني.
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
0: يعني والله اللي واخد على النظافه هينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر اقوله.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
0: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، والمدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه. احنا بنطلع كميه زباله مهوله.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفه زي بلاد بره.
0: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافه ويبقى حواليه نظيف، البلد ما كنت تنضم، غير كده عمرها ما هتنضم.
1: البلد هتبقى نظيفه ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعيه نقدر؟
0: امل من عند ربنا، عشمانين في ربنا ان البلد تتصلح حالها.
1: ربنا يخليك، شكرا. احنا بنشكرك باسم كل الشباب، واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
0: لا تحت امرك يا فندم،
1: ربنا يخليك. مع السلامه.
0: سلامه الله.

ستور ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت إيه بحجرة ضربت عصفورين أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن محوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة

0: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

تفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت مئات السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. وغالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكر حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقضها. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي النهاردة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لا، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هم يعتبروا عيلة. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل مع البنت دي ايه.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الراجل ده واخد مساحة في البيت. البنت دي بتحكي انه في يوم من الايام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له اهلا وسهلا يا انكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مرة وبابا مسافر، انكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله المطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الآتي. دايما بيبقوا واقفين على باب الشقة وبابا يبص له كده يقول له مش هوصيك، ولادي في عينيك ها، فيروح الراجل دوت باصص له كده ويقول له طبعا طبعا ما تقلقش ما تقلقش حبيبي دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي قصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقة، لانها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقول له اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقولك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. بعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها، نهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه فيه كده.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا؟ أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

قلب غير منقسم. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر. المزمور 86، الآيتان 11 و12. هل نرغب حقا في النجاح في مسيرتنا مع الله؟ إذن يجب علينا أن ننتبه جيدا لكلمات داود هذه، لأنه يركز على متطلبين أساسيين. أولا، يكشف داود عن حاجتنا إلى التعليم الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الله. علمني يا رب طريقك فأسير في حقك. إذا تركنا لحالنا فلن نتمكن من تمييز حق الله أو تطبيقه. لا يمكننا أن نسير في طريق الله ما لم يعلمنا برحمته كيف نسلك في طريقه. ثانيا، يركز داود على موقف القلب اللازم لتلقي تعليم الله وتطبيقه، فيقول في العدد 11، وحد قلبي، ثم يتابع في العدد 12، أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، ويشدد مرتين على حالة القلب، قلب غير منقسم من كل قلبي. هذا هو الأمر الحاسم، أن يكون لدينا قلب غير منقسم. لا يمكن أن يكون لدينا ولاء متضارب ولا اختيار آخر. يجب أن تكون كل ينابيعنا ومصادرنا من الله، كل توقعاتنا يجب أن تكون منه. لقد اكتشفت في حياة الإيمان أنه كلما تقدمنا في علاقتنا مع الله قلت خياراتنا، يصبح الطريق أضيق وأضيق، وفي النهاية أولئك الذين أكملوا الطريق هم أولئك الذين وجدوا رضاهم الكامل في الله، وليس الله بالإضافة إلى شيء ما، إنما الله وحده. يكون قلبنا غير منقسم عندما لا ننظر إلى أي مكان آخر سوى الله من أجل كفايتنا وسلامنا وحياتنا. يا رب، إنني أتخلى عن كل محبة غريبة في قلبي تتعارض مع ولائي لك.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: كيف كان اليهود يحفظون يوم السبت كيوم مقدس؟ ولماذا اتهموا المسيح أنه يكسر وصية السبت؟
1: ليوم السبت في شريعة موسى مكانة كبيرة، فهو يوم الراحة والعبادة، وكان اليهود المدققون ينظرون إلى تقديس يوم السبت نظرة جدية، ويهتمون جدا بهذه الناحية بسبب الوصية التي تقول: أذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. هذا في سفر الخروج الأصحاح 20. لذلك كانوا لا يعملون عملا ما، بل حتى مجرد التفكير في عمل ما كان ممنوعا، فلا تجهيز للسفر، ولا تفكير في البيع والشراء، ولا سحب ماء من بئر، ولا حمل أي ثقل. وطبيعي أن إعداد الطعام يوم السبت كان ممنوعا، لذلك كان المدققون من اليهود لا يطهون الطعام يوم السبت، بل يطهونه يوم الجمعة ويحفظونه إلى يوم السبت. ولكي لا يضطروا لإشعال النار لتدفئة الطعام يوم السبت، كانوا يحفظون الطعام وسط خرق الملابس وريش الطيور ليظل دافئا يوم السبت بقدر الإمكان. وقد حدث أن أحد رؤساء الفريسيين دعا المسيح إلى الغداء في يوم سبت، ولابد أن نتساءل: ألم يكن من الأنسب أن يدعو المسيح للغداء في يوم غير يوم السبت؟ على الأقل كانوا يقدمون له طعاما ساخنا، ولا يتقيدون بنظم يوم السبت الصارمة. وكان المعتاد أن الولائم الكبرى لا تقام يوم السبت، فلماذا أصر الداعي أن تكون هذه الدعوة يوم السبت بالذات؟ كان المنظر بديعا فعلا. المدعوون من أرقى الطبقات يجلسون صفوفا صفوفا، يلبسون أفخر الثياب وأجملها. الموائد الطويلة ممتدة في وسط الحديقة الجميلة بأزهارها الزاهية الألوان، وأفسح الناس المكان للمسيح ليجلس، وحجزوا له مكانا في الصدارة بجوار صاحب الدعوة. ووقف الرجل الداعي يرحب بالمسيح ترحيبا حارا، وقبله قبلة السلام، ثم أمر بالماء لغسل رجليه. وبينما المسيح يغسل رجليه، رأى رجلا نائما تحت قدميه، فأزاح المسيح ملاءة كانت موضوعة فوق جسده، فظهر جسمه المنتفخ ووجهه النحيل الأصفر الهزيل، فقد كان الرجل مريضا بالاستسقاء. وكان الفريسيون قد جاءوا بهذا المريض خصيصا ليكون فخا، ليروا هل يتجاسر المسيح ويشفيه في يوم السبت أم لا، فإن شفاه يكون قد كسر وصية السبت. وسأل المسيح المريض عن مرضه، فأجاب المريض وهو متهالك القوة أنه مريض منذ سنوات بهذا المرض، وأنه يائس من حالته. وبينما كان المسيح يتحدث مع المريض، كان المدعوون من الفريسيين يراقبون المسيح هل يشفيه؟

وعرف المسيح كل شيء دون أن يخبره أحد. عرف أنهم يراقبونه، عرف أنهم أحضروا ذلك المريض أمامه ليشتكوا عليه، ومع ذلك ظل هادئا رقيقا كعادته، وتطلع نحو الفريسيين وسألهم وهو يشير إلى الرجل المريض: هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ فسكتوا جميعا. سألهم وهو يعرف جيدا جواب سؤاله، وهو أن الإبراء نوع من أنواع العمل، وأنه ما لم يكن الرجل معرضا لخطر حقيقي يهدد حياته فحسب شريعة الكتبة لا يحل شفاؤه. ولكن شريعة المسيح تختلف عن شريعة الكتبة والفريسيين، إنها شريعة المحبة والرحمة. فشفى المسيح المريض وأقامه على قدميه وأطلقه سليما إلى بيته، ثم تحول إلى من كانوا يراقبونه وسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالا في يوم السبت؟ كانت شريعة موسى فعلا تبيح عمل الخير للحياة.

0: فقد كان يريد أن يعطي درسا في الاحتمال وفي طول الأنات، وهو الرحيم. لو أننا غضبنا واغتظنا كلما رأينا شر البشر وغدرهم ومكرهم لظللنا في غضب وغيظ كل لحظة في حياتنا. إن الأسلوب الصحيح لمواجهة شرور الناس لا يكون بالغضب ولكن بالتعليم، ولا يكون بالغيظ بل بالنصح الهادئ الرقيق، هكذا علمنا المسيح. أيها المستمع الكريم، هل أسلوبك في تعليم ابنك أسلوب النصح الهادئ الرقيق؟ هل حديثك مع زوجتك، هل تعاملاتك مع مرؤوسيك تعاملات الهدوء الرقيق؟ دعنا نتعلم من المسيح فنمارس النصح الهادئ الرقيق في كل يوم من أيام حياتنا.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك. تقديم أمير كيني.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نباتك.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى في أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الإنجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته الثانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أنه هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه، وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب ازاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الألفي بأجسادهم الأرضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الأزمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لأنه لو الأمر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
0: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 سنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما في الريس والآخر جاب الضرائب. فوقف الفريس يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطمعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطئ ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يتبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والراجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش، كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبرر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها. لكن الحمد لله الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وطقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفتي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل تعرف شكون السيد المسيح وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن الحياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت عن الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. فلذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن صدق فعلا بصدق تبحث، والرب
باش يشوف الأمنية متاع قلبك والنية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط أن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو أن الشخص بيجازف أنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة للآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر أنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض أن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة اسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغلي الشاغل أن أنا أرضي الناس وأن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان، أنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، ثالث عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت في سفر العدد أصحاح 11. بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف واشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا ويقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بياكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا، في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
7: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
9: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
7: يا عم قاسم.
9: نحن لا نريد.
10: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
10: أنتم لا تسمعون.
7: بل نسمع.
10: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
9: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
9: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
7: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
10: أعذركم طبعا.
7: وتسامحنا؟
10: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلا.
9: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
10: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهريا.
8: ظاهريا؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدا في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
10: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
7: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
9: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
7: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة، الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
9: والنوع الثالث يا عم قاسم؟
10: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
9: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
10: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
7: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله،
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد

0: لأن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
1: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
2: وهل ستختار؟
0: هو أفضل فعلا.
2: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
0: أية آثار؟
2: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
1: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
0: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
2: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
0: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
1: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
0: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
2: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
0: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
0: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
1: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
0: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
2: لماذا لا يا مريم؟
0: ما الفائدة منها؟
2: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
0: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
1: أرى أهل الثقة يختلفان.
0: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
0: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
2: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
0: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو.

ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبل منها على طريق الإلهي للغفران ومغفرة الخطايا، وقلنا الشيء الوحيد أو الطريق الوحيد هو الفداء، واللي وضح لنا كتاب مقدس أن الفداء هذا يتم عليه أو بطريق واحد هو دم المسفوك بيش يخلص النفس، وقلنا أن دم هو الوحيد اللي يخلص النفس من الموت الأبدي، وعرفنا أن الذبائح اللي كانت تقدم في العهد القديم أو في العصور الأولى من آدم إلى ظهور المسيح على الأرض في ناسوت، أن هذه الذبائح كانت رمز، وكانت كيف الضحية المبدئية أو شيء مبدئي، وتم الفداء بعدين كما قلنا بالمسيح على الصليب، ودم المسيح على الصليب هو اللي غفرنا خطايانا نحن كبشر، واللي يعني درنا أو يسرنا الطريق باش نبنوا علاقة روحية صحيحة مع الله ونعيش حياتنا على الأرض السنين اللي هي ما زالت عندنا، وبعدين حيكون ملتقانا الأخير في الفردوس مع الله، حمد وتسبيح للأبد. اليوم نحب نتكلم أو نبدأ نتكلم عليه موضوع الفداء الحقيقي، هذا اللي هو الله من البداية كان الهدف من الفداء إن يخلص الإنسان من الخطية اللي هي انغرست في الإنسان، والإنسان بدأ يرتكب في خطايا وكل يوم يرتكب في خطايا أكبر، لكن الله سبحانه وتعالى من عدله ومن رحمته في نفس الوقت إنه ما طبقش الموت الأبدي على الإنسان في لحظتها في الجنة، أعطاه فرصة ثانية، هذه كرحمة منه وغفران، لكن في نفس الوقت عدالة الله وقدسيته لازم الله يسترد العدل متاعه، لأن الله مفرطش في صفة من الصفات، والميزان اللي عند الله طبعا ما يهتزش، فميزان العدل والرحمة والغفران كلها في ميزان واحد، فالله تفرد هو الوحيد اللي يفدي الإنسان بطريقته، لأن كل البشر مهما داروا الطرق اللي يحاولوا يديروها مش ممكن توصل للأخير والهدف المرجو من الفداء. والفداء له طبعا شروط لازم تتوفر في الفادي، وكيف الفادي هذا يحقق الشروط هذه؟ طبعا عرفنا ان الانبياء وهم يعني ناس مختارين مؤمنين، كانوا يعني من اكثر الناس مؤمنين، ما قدروش يهتدوا للفدية اللي هي الله شرحها باش يكفروا عليه انفسهم، على الرغم انهم كانوا يصوموا ويصلوا ويتصدقوا ويذبحوا ذبائح متعددة، فالسبب هنا ان الانبياء ما قدروش يوصلوا لي الغرض من الفدية، لأن لازم الفدية تكون أو الفادي يكون فيه مميزات مش ممكن تتحقق في نظرهم لأنهم بشر، لكن من نظر الله طبعا الشروط حتستوفى إذا الفادي يكون أو الفداء يكون من عند الله نفسه. فالشروط اللي هنا لازم توفر في الفدية أو الفادي يعني نقدر نلخصها في شوية حاجات، فالفدية لازم تكون مساوية للشيء اللي نفدو به أو عليه في القيمة متاعها، وكيف ما نحن عارفين إن إذا نحن مثلا نحب نعوضه شيء بشيء آخر مش ممكن نعوضه بشيء أقل منه، لازم نعوضه بشيء زيه أو أحسن منه. النقطة الثانية إن الفادي هذا مش حيكون يعني فادي لإنسان واحد لكن لكل الناس، لأن كل الناس داروا معصية، وكما قال الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله. طبعا الرسول هنا بولس يوضح في السر وراء فداية المسيح لنا كبشر، وإن الفادي هنا لازم حيفدي الناس مش بس اللي عايشين في وقته وبعده، لكن الناس اللي هم قبل منا يعني من آدم إلى آخر إنسان على وجه الأرض حيكونوا مفديين بالفدية هذه. النقطة الثالثة، لو كان الفادي هذا من جنس مختلف، يعني لو كيف ما نقوله إحنا الفدية يديروا فيها زمان بالحيوانات، طبعا الجنس الحيوان هذا يختلف عن الإنسان، لو الفدية تكون بجنس مش من نفس جنس الإنسان طبعا مش هتكون كيف ما نقوله وافية للشروط، لأن الفادي إذا كان يختلف عن جنس البشر أو المفدي عليه طبعا مش حيقدر يوفي على الناس كلها. والشيء الرابع إن الفادي إذا كان خاطئ كيفنا، يعني لو إنسان عادي أو حتى نبي من الأنبياء والرسل، هذوما طبعا خاطئين زينا، لكن هم أحسن من الناس العاديين إنهم هم خافوا الله ويحاولوا بكل مقدرتهم واستطاعتهم إنهم يلبوا شروط الله في الحياة الروحية، وأنهم حتى لما يخطوا يديروا في الشيء الندم والتوبة ويحاولوا ما يكرروش الخطية.
طبعا إذا كان الإنسان الفادي هذا من نفس البشر اللي هم خاطئين، طبعا حيكون محروم من الله وجاي تحت قضاء القصاص الأبدي والموت الأبدي في نظر الله. والفادي هنا مش حيكون إنسان خاطئ لأنه مش حيقدر يوفي شرط القداسة للفادي. خوتي المستمعين ننتقلوا في استراحة قصيرة بعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوة المستمعين، الشيء الخامس أو النقطة الخامسة على شروط الفادي، لازم يكون الفادي خالي من الخطية. ممكن إنسان يكون خاطي لكن جت لحظة وتخلص وبدأ إنسان نقي وقدوس ومعاش دار خطية ولغاية ما مات معاش دار أي نوع من أنواع الخطايا، لكن قبل ما يتخلص كان إنسان خاطي، مش حيقدر يفدي الناس أو يفدي أي إنسان لأن مش خالي من الخطية، موجودة في دم الخطية. طبعا الأمر هذا يرجع أن الإنسان مش كامل وينقص الكمال. الوحيد اللي كامل في الكون هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد المعصوم من الخطأ. لكن البشر يخطوا، الحيوانات تخطي، أي مخلوقات نعرفها أو ما نعرفهاش على الأرض أو في السماء تخطي، حتى الملائكة يرتكبوا خطية وحماقة وغيرها، ونشوفوا من الآيات الكتاب المقدس أن يوضح لنا أن الشيء الوحيد اللي في الكون هذا خالي ومعصوم من الخطية هو الله سبحانه وتعالى. الشرط السادس، لو كان الفادي هذا إنسان مخلوق فطبعا حيكون ملك لله ومش ملك لنفسه، زي ما أنت عندك يعني تصنع حاجة، الحاجة هذه حتكون ملك لك أنت مش ملك لذاتها. زي ما نقوله أنت سيارتك هذه سيارتك أنت على اسمك، مش حتكون مملوكة لذاتها ولا تكون مملوكة لشخص ثاني. فهنا الفادي مش حيكون شخص غير مالك نفسه، غير مالك ذاته وغير مالك روحه. فالشخص العادي أو الإنسان العادي مش حيقدر يفدينا أو يفدي نفسه لأنه إنسان مخلوق ولا يملك ذات نفسه أو روح نفسه. الشيء أو النقطة السابعة أو الشرط السابع هو أن الفادي لازم يكون عنده مكانة خاصة، ما يكونش إنسان عادي أو شخص عادي أو مخلوق عادي. في النقطة هذه أو في الحالة هذه بيش يقدر يتحمل القصاص أو العقوبة متاعت الناس كلهم بمختلف أنواعهم أو أجناسهم بمختلف أنواع خطاياهم. لازم الإنسان هذا يكون رفيع وعالي مقامه على كل البشر بيش يقدر يوفي الحق الإلهي والعدل الإلهي. فلازم الإنسان كما قلنا هذا أو الفادي يكون عظيم في قدره وخالي من الخطية ومعصوم من الخطأ. الشيء الثاني أو القسم الثاني أخوتي المستمعين اللي نحب نوضحه اليوم هو كيف الفادي أو الشخص اللي حيفدينا إحنا كبشر كيف يحقق الشروط هذه أو عن أي طريقة يحقق الشروط السابقة هذه اللي ذكرتها. طبعا شيء الأول إن الله لما يتخذ ناسوت من جنسنا إحنا البشر، يعني الله يطلع أو يظهر لنا أو يتجسد لنا كبشر زينا زيه طبعا بيش يكون فادي لنا. أول شيء الناسوت هذا حيكون معانا صح في الدنيا لكن مش محصور، لأن الله طبعا لا محدود، فحتحقق فيه الشرط إنه موجود معانا في نفس الوقت موجود، لأنه هو الله نفسه حيكون موجود في كل مكان. فالشيء هذا يعني نقدره في الاستطاعة تحقيقه من غير مشكلة. الله لما يتخذ شكل ناسوت أو هيئة إنسان وتجسد على هيئة إنسان طبعا مش حيفقد أي خاصة من خواصيه، وإذا شفنا إحنا كيف كان المسيح عايش على الأرض ما فقدش أي صفة من صفاته كخالق، عنده كل الصفات، ما ارتكبش خطية، معصوم، يصنع المعجزات وكان يسيطر على كل شيء بكلمة منه، مش إنه معجزة أو قوة إلهية معطيها لها الله، لا، لأن المسيح هو الله نفسه، فكان يأمر الريح فتسكت، كان يأمر بكلمة منه البحر الهايج فيوقف، كان يشفي الناس المرضى، كان يطلع في الشياطين، حتى شياطين بس لما يتقرب منها أو يقرب من الإنسان اللي فيه شيطان كانت ترعش وتخاف وتهرب وتقول هذا هو الله هذا هو الله. فهنا الله لما تجسدنا أو جينا على الأرض على شكل ناسوت ما يخالفش وجوده في كل مكان في نفس الوقت. النقطة الثالثة أخوتي المستمعين اللي هي من توفيد أو إيفاء الشروط اللي لازم توفر في الفادي، إن الأمر هذا لما الله

يتجسد في نسوت بشر. الأمر هذا يتطلب رغبة شخصية لأن تكون لا علاقة حقيقية مع الناس اللي حفديهم، والعلاقة هذه يمكن تكون قائمة عليه حاجات أو مفهوم بعيد نحن علينا كبشر أن نفهموه، يعني منطق إلهي مش منطق بشري، لأن منطقنا إحنا البشر محدود وعاجز أن يدرك كل شيء. لغاية الآن كما إحنا نشوفوا الحاجات اللي في الطبيعة ما زالوا العلماء يدرسوا ويحاولوا وبحوث ودراسات، لكن توصلوا لبعض الأسرار في الطبيعة لكن مش كل شيء، لأن فكرهم وعلمهم محدود. لكن الله عنده العلم المفتوح أو العلم الشامل لأنه كامل وتجسد في نسوت، مش حيمنع إن أو الصفة هذه فيه أن تقل، لأن الطبيعة البشرية اللي يكتسبها الله أو يتجسد فيها الله حتكون فيها جسد ونفس وروح، والإنسان نفسه عنده جسد ونفس وروح، لكن جسد الإنسان فاني، نفس الإنسان فانية، روح الإنسان ممكن تفنى أو ممكن تظل روح بس. لكن الله طبعا كل شيء في أو خاص بالله دائم أزلي ما يفنش. الله ما عنده جسد يعني كما نقول إحنا قاعد في مكان حيز معين وإلا مش حيكون إله. الله طبعا روح، وروح الله موجودة في كل مكان، وهذا كله ما يتعرضش مع الشيء المهم اللي هو أن جوهر الله في ذات عينها وما يتخلفش مع تجسده في ناسوت، لأنه حيكون كما قلنا موجود معانا في نفس الوقت موجود في كل مكان. خوتي المستمعين ننتقلوا في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفاصل على تجسد الله في هيئة بشر، أنه مش حينزل من قيمته وعظمته، وأنه حيكون موجود معنا في كل مكان، لأن الله روح وروح الله مش محدودة. الشيء الثاني هو نفس هذا الفادي لازم تكون مساوية لنفوس الناس الثانية في القيمة. وطبعا بما أن الله تجسد لنا في هيئة بشر اللي هو المسيح يسوع، فكان مساوي لنا كبشر، يأكل ويشرب ويرقد ويتحرك، وكان كيف البشر العاديين، ولكن زيادة عليه أنه كان عنده أو متملك القدرات الإلهية ليتحكم في كل شيء على الأرض وفي السماء. طبعا الشيء الآخر، الشرط الرابع، اللي هو لازم الفادي هذا يكون ممتلك الناسوت متاعه. طبعا هذا الشرط مهم، إذا كان الفادي هذا مخلوق هو ما يمتلكش نفسه كما قلنا قبل الفاصل، ونفسه هذه حتكون ملك للخالق بس. وإذا الفادي ما يمتلكش الناسوت متاعه أو بشريته، فطبعا مش حيقدر يكفر أو يخلص كل البشر، لأن عنده عجز في الامتلاك أو الملكية. الشرط الخامس، لازم الفادي يتحمل القصاص أو العقوبة على الخطية. إذا الإنسان أو الفادي إنسان كيفنا وبشر كيفنا مش حيقدر يتحمل خطايانا لأنه هو محدود، لكن الفادي اللي هو الله نفسه حيقدر يتحمل الخطايا بتاع البشر كلهم، مهما كبرت أو مهما صغرت الخطايا ذينا ومهما تنوعت أو اختلفت الأنواع متاعها. الشيء السادس أو الشرط السادس، لازم أن الفادي يقدر أو يكون في استطاعته أن يأخذنا نحن كبشر خاطئين ويوصلنا لحالة أو مكانة توفقنا مع الله، ويعني مكانة الله. لأن الإنسان شوفوا فيه نحن بطبيعته وكيف ما يديره والخطيئة اللي يدير فيها، في فاصل بينه وبين الله، في جدار ما بينه وبين الله. الله قدوس، الله منزع عن كل الخطايا والمعاصي هذين، والله معصوم، الله يمتلك كل القدرات هذين، لكن الإنسان بالعكس ما عندش، فما نقدروش يعني كما نقول إحنا نحطه سم مع دواء، ما نقدروش نخطوها. فالإنسان ما يقدرش يوقف قدام الله بالخطية متاعه، لازم الإنسان يتخلص من الخطية هذه ويكون عنده حالة تخليه إنه يوقف قدام الله ويرقى المستوى الروحي اللي يطلب الله منه. وطبعا هذه تحقق بالفادي نفسه، إذا كان الفادي يقدر يوصل الإنسان الخاطي للمرحلة هذه أو النقطة هذه، ويدير حالة توافق روحي ما بين الله القدوس والإنسان الخاطي، فهنا الفادي لازم يكون الله نفسه، لأن كل المخلوقات كما قلنا الموجودة على الأرض مش ممكن توصل الإنسان للقيمة الروحية اللي يطلبها عادل الله وقدسته. أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا أو كيف ما حكينا حلقة اليوم، الفادي لازم يكون عنده شروط معينة، وإلا مش هيقدر يفدي حتى نفسه، وهذا شيء معروف وعقلاني ونقدر نفهمه، مش لازم نفكر فيه واجد. هذه يعني شروط لازم توفر في أو تتوفر في الفادي نفسه. وكما قلنا إذا الفادي كان هو الله نفسه، طبعا حتكتمل الشروط هذه ونرجع بعلاقتنا الروحية اللي هي المطلوبة مع الله سبحانه وتعالى، ونقدر نبدو في العلاقة هذه من لحظة إيماننا بفداء وطبقنا الفداء والشروط اللي الله شرط علينا نحن كبشر خاطئين وعاصين ومش معصومين من الخطأ. أخوتي المستمعين، لازم نحن نوقف قدام الله بقلوب مفتوحة ونطلبوه ونصلوا له ونقولوا له يا رب يا خالق الكون، أنت حبيتنا من البداية، عشان هيك حبيت أنك تنقذنا من الخطية والمعصية اللي احنا واقعين فيها، وأنت هيئت لنا الخلاص هذا والإنقاذ هذا، لأنك رحيم وغفور محب وتحب كل المخلوقات اللي في الأرض وفي السماء، فبعت ابنك الوحيد بيش يموت على الصليب وبدمه القدوس يطهرنا ويصلحنا معاك الصلاح أو المصالحة الأخيرة، ونحن نبدو من لحظتها بإيماننا به نبدو علاقتنا اللي أنت تحب تكون ما بيننا وبينك، علاقة روحية صحيحة وخالية من كل خطية ومن كل معصية. يا رب قوينا، يا رب أدعمنا بروحك القدوس بترشدنا للحقيقة وتبعدنا عن كل شر، وتبعد وسوس الشيطان لنا، وتبعد شيطان أنفسنا عنا، لأن إحنا فينا الخير وفينا الشر، فنحن نطلبك يا رب أن توقف معنا وتساعدنا باش نوصلوا للمرحلة هذه من النقاوة والبر والصلاح، باش نستحق نكون أبنائك الروحيين على الأرض وفي السماء.
يا رب نصلو لك صلاتنا هذه باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. النسل اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلاً من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. وغالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكر حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقضها. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي النهاردة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لا، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هم يعتبروا عيلة. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل مع البنت دي ايه.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل انه الراجل ده واخد مساحة في البيت. البنت دي بتحكي انه في يوم من الايام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له اهلا وسهلا يا انكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مرة وبابا مسافر، انكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله المطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الآتي. دايما بيبقوا واقفين على باب الشقة وبابا يبصله كده يقوله مش هوصيك، ولادي في عينيك ها، فيروح الراجل دوت بصصله كده ويقوله طبعا طبعا ما تقلقش ما تقلقش حبيبي دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي قصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقة، لانها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقوله اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقولك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. بعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها ونهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه فيه كده.

اهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويك، معاكم سارة عزيز. صديق عمر، صديق عمر دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا من العيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا من العيلة. غالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكرة حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمر، غالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقل. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لا، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هما يعتبروا. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل

0: طفولنا بيبقى جواها خناقة لأنها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقوله اللي هيحصل، والخوف اللي جواها إنها تقول إنه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته أعلى من إنها تتشجع وتتكلم، لأنه
1: من
0: ده
1: الذي يكون
0: صديق عمره
1: فيكون.
0: صديق عمره عمره ما بيعمل كده.
2: خلال
0: الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقول لك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش ايه اللي هيجرى، مش هيصدقوكي صح، ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي الصوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لأنها تستاهل.
1: أن تشفع
0: لنا القصة بتاعتك، نحب جدا
2: أنت
0: إحنا
2: تستطيع
0: نقراها نهتم بيها جدا
2: بالخير.
0: أنا مش بقول إنه كله كده،
1: وتستطيع
0: بس أنا بقول إنه في
1: كده مثل النسر شبابي.
2: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
1: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي.
3: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أنت أكثر تماسكاً وقوة. لا تقهر أحداً كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفساً لتبرر أخطائك. حاول دائماً أن تبني سعادتك بعيداً عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح حياة كل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

قلب غير منقسم. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر. المزمور 86، الآيتان 11 و 12. هل نرغب حقا في النجاح في مسيرتنا مع الله؟ إذن يجب علينا أن ننتبه جيدا لكلمات داود هذه، لأنه يركز على متطلبين أساسيين. أولا، يكشف داود عن حاجتنا إلى التعليم الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الله. علمني يا رب طريقك فأسير في حقك. إذا تركنا لحالنا فلن نتمكن من تمييز حق الله أو تطبيقه. لا يمكننا أن نسير في طريق الله ما لم يعلمنا برحمته كيف نسلك في طريقه. ثانيا، يركز داود على موقف القلب اللازم لتلقي تعليم الله وتطبيقه، فيقول في العدد 11، وحد قلبي، ثم يتابع في العدد 12، أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، ويشدد مرتين على حالة القلب، قلب غير منقسم من كل قلبي. هذا هو الأمر الحاسم، أن يكون لدينا قلب غير منقسم. لا يمكن أن يكون لدينا ولاء متضارب ولا اختيار آخر. يجب أن تكون كل ينابيعنا ومصادرنا من الله، كل توقعاتنا يجب أن تكون منه. لقد اكتشفت في حياة الإيمان أنه كلما تقدمنا في علاقتنا مع الله قلت خياراتنا، يصبح الطريق أضيق وأضيق، وفي النهاية أولئك الذين أكملوا الطريق هم أولئك الذين وجدوا رضاهم الكامل في الله، وليس الله بالإضافة إلى شيء ما، إنما الله وحده. يكون قلبنا غير منقسم عندما لا ننظر إلى أي مكان آخر سوى الله من أجل كفايتنا وسلامنا وحياتنا. يا رب، إنني أتخلى عن كل محبة غريبة في قلبي تتعارض مع ولائي لك.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف كان اليهود يحفظون يوم السبت كيوم مقدس؟ ولماذا اتهموا المسيح أنه يكسر وصية السبت؟
2: ليوم السبت في شريعة موسى مكانة كبيرة، فهو يوم الراحة والعبادة، وكان اليهود المدققون ينظرون إلى تقديس يوم السبت نظرة جدية ويهتمون جدا بهذه الناحية بسبب الوصية التي تقول أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. هذا في سفر الخروج الأصحاح 20. لذلك كانوا لا يعملون عملا ما، بل حتى مجرد التفكير في عمل ما كان ممنوعا، فلا تجهيز للسفر ولا تفكير في البيع والشراء ولا سحب ماء من بئر ولا حمل أي ثقل. وطبيعي أن إعداد الطعام يوم السبت كان ممنوعا، لذلك كان المدققون من اليهود لا يطهون الطعام يوم السبت، بل يطهونه يوم الجمعة ويحفظونه إلى يوم السبت. ولكي لا يضطروا لإشعال النار لتدفئة الطعام يوم السبت، كانوا يحفظون الطعام وسط خرق الملابس وريش الطيور ليظل دافئا يوم السبت بقدر الإمكان. وقد حدث أن أحد رؤساء الفريسيين دعا المسيح إلى الغداء في يوم سبت، ولابد أن نتساءل، ألم يكن من الأنسب أن يدعو المسيح للغداء في يوم غير يوم السبت؟ على الأقل كانوا يقدمون له طعاما ساخنا ولا يتقيدون بنظم يوم السبت الصارمة، وكان المعتاد أن الولائم الكبرى لا تقام يوم السبت، فلماذا أصر الداعي أن تكون هذه الدعوة يوم السبت بالذات؟ كان المنظر بديعا فعلا، المدعوون من أرقى الطبقات يجلسون صفوفا صفوفا يلبسون أفخر الثياب وأجملها، الموائد الطويلة ممتدة في وسط الحديقة الجميلة بأزهارها الزاهية الألوان، وأفسح الناس المكان للمسيح ليجلس، وحجزوا له مكانا في الصدارة بجوار صاحب الدعوة، ووقف الرجل الداعي يرحب بالمسيح ترحيبا حارا وقبله قبلة السلام، ثم أمر بالماء لغسل رجليه. وبينما المسيح يغسل رجليه رأى رجلا نائما تحت قدميه، فأزاح المسيح ملاءة كانت موضوعة فوق جسده، فظهر جسمه المنتفخ ووجهه النحيل الأصفر الهزيل، فقد كان الرجل مريضا بالاستسقاء. وكان الفريسيون قد جاءوا بهذا المريض خصيصا ليكون فخا، ليروا هل يتجاسر المسيح ويشفيه في يوم السبت أم لا، فإن شفاه يكون قد كسر وصية السبت. وسأل المسيح المريض عن مرضه، فأجاب المريض وهو متهالك القوة أنه مريض منذ سنوات بهذا المرض، وأنه يأس من حالته. وبينما كان المسيح يتحدث مع المريض، كان المدعوون من الفريسيين يراقبون المسيح، هل يشفيه؟

0: وعرف المسيح كل شيء دون أن يخبره أحد. عرف أنهم يراقبونه، عرف أنهم أحضروا ذلك المريض أمامه ليشتكوا عليه، ومع ذلك ظل هادئا رقيقا كعادته، وتطلع نحو الفريسيين وسألهم وهو يشير إلى الرجل المريض: هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ فسكتوا جميعا. سألهم وهو يعرف جيدا جواب سؤاله، وهو أن الإبراء نوع من أنواع العمل، وأنه ما لم يكن الرجل معرضا لخطر حقيقي يهدد حياته فحسب شريعة الكتبة لا يحل شفاؤه. ولكن شريعة المسيح تختلف عن شريعة الكتبة والفريسيين، إنها شريعة المحبة والرحمة. فشفى المسيح المريض وأقامه على قدميه وأطلقه سليما إلى بيته، ثم تحول إلى من كانوا يراقبونه وسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالا في يوم السبت؟ كانت شريعة موسى فعلا تبيح عمل الخير للحمار أو الثور وانتشاله من البئر، فإذا سقط فيها يوم السبت كانوا يخرجونه. وكأنما كان المسيح يريد أن يقول لهم: إذا جاز للناس أن يعملوا عملا صالحا للحيوان في يوم السبت، فبالأولى جدا يجوز عمل الخير للإنسان الذي هو أفضل من الحيوان. فلم يستطيعوا أن يجيبوه وسكتوا جميعا. لم يحاول المسيح أن يقوم وينصرف من الوليمة بسبب سوء تصرف الناس، فقد كان يريد أن يعطي درسا في الاحتمال وفي طول الأنات، وهو الرحيم. لو أننا غضبنا واغتظنا كلما رأينا شر البشر وغدرهم ومكرهم لظللنا في غضب وغيظ كل لحظة في حياتنا. إن الأسلوب الصحيح لمواجهة شرور الناس لا يكون بالغضب ولكن بالتعليم، ولا يكون بالغيظ بل بالنصح الهادئ الرقيق. هكذا علمنا المسيح. أيها المستمع الكريم، هل أسلوبك في تعليم ابنك أسلوب النصح الهادئ الرقيق؟ هل حديثك مع زوجتك، هل تعاملاتك مع مرؤوسيك تعاملات الهدوء الرقيق؟ دعنا نتعلم من المسيح فنمارس النصح الهادئ الرقيق في كل يوم من أيام حياتنا.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل.

حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

وامتحني يا خبير فاحصان قلبي ولبي.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى في أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، والواضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي. وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أن هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، دي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول أنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك أنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب ازاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 أنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأن الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضيه، وعايز الناس تخلص في نهايه الازمنه بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقه. لانه لو الامر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد أنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه أنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا أنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
0: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف. هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل أن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أيها القائد الحقيقي، لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين لظن أنه بار، والإنسان الخاطئ ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يطبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والراجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش. كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها. لكن الحمد لله الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وتقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفدي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. لنحبك تقرأ الإنجيل تعرف شكون السيد المسيح وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن الحياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت عن الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. ولذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن فعلا بصدق تبحث،
والرب باش يشوف الأمنية متاع قلبك والنية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك مش كان بودك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست اعراض، خدنا منهم تلات اعراض الحلقة اللي فاتت. اول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الاكراه. الاكراه ان انا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وانا مش عايز اعملها، وبتشغل بان انا انال رضا الاخرين حتى لو انا من جوايا مش مبسوط ان انا بعمل الامر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو ان الشخص بيجازف انه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لاخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح اكتر انه اوقات كتيرة حتى واحنا بنخدم واحنا بنروح اماكن المفروض ان احنا بنؤثر فيها في الاخرين، اوقات بنبقى رايحين واحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجالة هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاثنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده اكراه. انا بتشغل عن الاولويات الكبرى وابتدي اتاخد بادائي الشخصي واشوف انا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بايه، الناس بتقول عليا ايه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل ان انا ارضي الناس وان انا اظهر بصورة كويسة. حاجة كمان انه الانسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والارهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه. راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه؟ انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها ألم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر، وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ احنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أن هم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation، وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا وفي شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بترا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدأ في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأ يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله.
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلا.
4: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
3: أية آثار؟
4: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
0: وقتل الناس أتباعه،
4: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
3: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
4: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
3: وما القصد من هذه العلامات؟
0: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
3: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
4: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
4: محاولة المعرفة.
0: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
0: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
0: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
4: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
3: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا؟ الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين

0: المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
1: هذا سبب كاف جدا،
2: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
3: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
4: المرة القادمة إذن
0: إن شاء الله.
5: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
2: هاني وهبي. في سنة كده من السنين كان ولادي عندهم تقريبا 6 و10 و12 سنة، واحنا كنا بنعلمهم انهم يحوشوا من مصروفهم، لازم يعرفوا يتصرفوا في مصروفهم الشهري او الاسبوعي، يعني عشان يبقى عندهم حكمة في الصرف شوية، يصرفوا كام ويحوشوا كام. جه عيد الام واتفقنا ان احنا نعمل مفاجأة لماما ونجيب لها هدية. عملنا نفسنا طبعا انا والعيال نازلين نشتري بقالة علشان ماما ما تحسش ان في مفاجأة، طبعا احنا عمرنا ما اشترينا بقالة مع بعض انا والولاد، يعني اكيد ماما فاهمة. المهم أخذنا الحصالات بتاعة الولاد ونزلنا في الخباسة كده ورحنا محل عشان نشتري هدية. الولاد فتحوا الحصالات، كل واحد فتح الحصالة ودلقها على الكاونتر بتاع المحل وطلع كل الفلوس بتاعته قدام الراجل، وسألتهم كل واحد يحب يدفع كام من تحويشة عمره دية عشان يشارك في هدية ماما. التلاتة بصراحة قالوا إن إحنا كل اللي عندنا في الحصالة هنشارك بيه في هدية ماما، يعني تحويشة عمرهم كلها هيشاركوا بيها في الهدية. بصراحة أحرجوني، قعدت فكرت كده في تربية الأطفال وهي قد إيه مهمة في حياتنا وقد إيه تعتبر استثمار في حياة الولاد. الأم اللي تقدر تخلي ولادها سهل عليهم قوي إن هم يدوا كل ما يمتلكوا من شقة عمرهم، يعني اللي هو اللي موجود كله في الحصالة، هي دي الأم اللي فاهمة تربية. الأهل عشان يربوا ولادهم صح محتاجين حكمة عالية جدا. هنجيب بقى الحكمة دي من فين؟ الحكمة ما تجيش غير من فوق، من عند ربنا. حكمة تربية الأطفال دي تتطلب حكمة إلهية كل وقت وكل يوم وفي كل موقف. أصل الحكمة الأرضية ما تكفيش بصراحة، لأن التربية صعبة جدا، وبعدين الأولاد دول أمانة من ربنا في رقبتنا، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الولاد دول، لازم نسلم ولادنا لربنا ونكبرهم في معرفته. كلمة كده أقولها لكل أب ولكل أم، الأطفال عطية وأمانة لا تقدر بمال، خليك أمين في العطية اللي ربنا اديها لك، خليك أمين ناحية عطية ربنا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
2: هاني وهبي.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز.
0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك.
1: مع الصخر بمرور
0: حتى
1: الوقت
0: أنعم بالسكنى في أحضانك.
1: المرور المستمر للماء على الصخر الصلب،
0: من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس
1: أو يشقه أو يحفر مجراه فيه.
0: برا وحقا.
1: المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق
0: ثوب العرس.
1: تعلم من الماء
0: وأسكن
1: الاستمرار وعدم اليأس.
0: كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا.
1: التفاؤل والتحفيز.
0: قمص تدرس يعقوب ملطي.

استحالة. لما نبتسم لو شفنا في سكتنا عامل نظافة نشكره على تعبه لينا بمحبة وصنعة لطافة. يتشجع لما يشوفنا نفرق وياه كل مرة. يجي يوم شوارعنا تنضف وكأنك سافرت برة. ممكن نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه بحجرة ضربت عصفورين. أساتذة في عمل الخير اشطاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والإرادة.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة. والنهاردة الحقيقة حلقة خاصة، احنا قررنا ان احنا ننزل نعمل مقابلات مع عمال النظافة، نتكلم معاهم ونشوف ايه اللي بيضايقهم ونشوف ايه أفكارهم للبلد، والحوار ده فرق معنا احنا جدا. يلا بينا نسمع رأيهم.
1: نتعرف بيك
2: سيد غامر.
1: عم سيد، ممكن تعرفنا بشغلتك؟
2: انا شغال في الحدائق في صلاح سعر، في الجنينة وبتاع
1: مسؤول عن النظافة في الجنينة والدنيا دي. طيب ممكن تقول لنا بخبرتك كده في الموضوع ووجودك في الجنينة وحوالين الجنينة، ايه اكتر حاجة لما بتشوفها بتتضايق مثلا من الناس او تصرفات الناس؟
2: والله الواحد بيبقى شغال ومنظف الشارع، بص تلاقي واحد ماشي بعربية يحدف شنطة، يحدف كيس، يحدف شوال من نفس الطريقة دي، أزاز فاضية.
1: دي حاجة طبعا بتضايق، احنا نفسنا كشباب وناس
2: بعد ما بننظف الشارع الصبح نبص تلاقي يعني نرجع نلمه مرة واثنين من الناس اللي بتبقى راكبة العربيات وبيحدفوا الأزاز، الكنس، مكان الأكل بتاعهم كده.
1: احنا كمان في اللقاء ده عايزين نتكلم انه يعني الناس ياريت تخلي بالها، وياريت مثلا اللي في ايده حاجة ممكن يتمشى بيها لغاية البيت شوية،
2: لغاية صندوق النظافة
1: ويرميها. طب واحنا كمان بنتكلم على انه احنا لما نلاقي حد زي عم سيد او نبتسم في وشهم، نشجعهم بكلمة، نقول لهم ربنا قويكو،
2: نبقى شغالين بص تلاقي كيسة رمى في وشينا وهم بيركبين العربية، يعني بننظف الشارع اكتر من مره واتنين في اليوم.
1: دي حاجه طبعا تزعل. دي حاجه تزعل
2: احنا الشارع عمومي طبعا وواجهه البلد، يعني المفروض ما حدش يرمي حاجه فيه. احنا طبعا بنشتغل في لم الورق والنظافه اكتر من السقيه والصيانه بتاعتها.
1: ربنا يخليك، واحنا متشكرين على تعبك معانا، وباسم كل الشباب في الراديو بنقول لك ربنا قويك. وهنسيب لك بقى اخر رساله لو عايز تقول اي حاجه لاي حد.
2: يا ريت اللي راكب عربيه يبص للناس اللي هي شغاله ديت في الشارع ديت، وده واجهه البلد، المفروض دي واجهه البلد ديت ما يوسخوهاش، يعني المفروض حتى اللي معاه ازازه، اللي معاه كيس اكل، اللي معاه اللي واحد ماشي بعربيه معاه شويه كراتين كده، بدل ما يرميهم في صلاح سالم او في الجنينه بتاع صلاح سالم، بيبهدلوا الشارع بصراحه، وده واجهه البلد. ده اتمنى يعني ان يعني ده واجهه البلد، وده مش في عمل النظافه بس، ده في واجهه الكل.
1: شكرين على تعبك معانا، واحنا بنقول لك ربنا يقويك وربنا معاك.
2: شكرا نبيل.
1: شكرا مثلا. الف سلام. ونزلنا تاني واحنا في الشارع ومعانا عامل نظافة، ونقول له كده ايه ممكن يكون بيضايقك من تصرفات الناس في الشارع بما انك بتبقى موجود ونفسك تحافظ على نظافة البلد، واحنا كمان نفسنا نعمل كده. انت ايه اللي بيضايقك من الناس في الشارع؟
3: يعني الناس مش واخده على النظافه، ممكن بيبقى شغالين بيرموا ازايز البيره في وشنا، بيعاملونا معامله وحشه، بيرموا الزباله في الارض، يعني ما حتى اي فحت في الشارع، لما بتفحت في الشارع المفروض الشركه اللي بتفحت سواء ميه او صرف صحي المفروض تسفلت، ما بتسفلتش، واحنا اللي مكان بنشتغل مكان المقاول، احنا اللي بنشيل شغل المقاولين والحاجات دي. يعني
1: احنا دلوقتي بنوعي كل الشباب اللي بيسمعونا، هل احنا ممكن نقدر نقول لهم حاجه نخليهم يحافظوا على نظافه البلد؟ ممكن نقول لهم حاجه؟ تحب تقول لهم حاجه؟
3: يعني والله اللي واخد على النظافه ينظف بلده زي ما بينظف بيته، بس ده اللي انا اقدر اقوله.
1: انت شايف ان البلاد بره عندهم الحته دي بيخلوا بالهم منها؟ يعني ممكن ما ندخل بره
3: في قوانين ملتزمين بيها، والطفل من صغره بيتعود على القانون، ازاي نظافه البلد، ازاي نظافه نفسه، ازاي التعليم، وازاي تطور البلاد المتقدمه كده. ما احنا عندنا ما فيش كده، احنا عندنا حتى المدارس بتبقى قدامها الزباله والكل بيرمي، والمدارس ترمي في الشارع ومش ملاحقين على الزباله بصراحه، احنا بنطلع كميه زباله مهولة.
1: يعني احنا لو اهتمينا في التعليم ووصلنا صوتنا لكل الناس وقلنا لهم خلوا بالكم، وممكن في يوم من الايام تتخيل بلدنا تبقى نظيفة زي بلد برا.
3: لو اهتمينا بالطفل وهو صغير بالنظافة ويبقى حوالين ديف، البلد ما كنت تندم، غير كده عمرها ما هتندم،
1: البلد تبقى نظيفة ان شاء الله. انت حاسس ان في امل ان شاء الله ممكن كده بالتوعية نقدر؟
3: امل من عند ربنا، عشمانين في ربنا ان البلد تصلح حالها.
1: ربنا يخليك. شكرا، احنا بنشكرك باسم كل الشباب، واحنا بنتعبك معانا وبنشكرك الف شكر.
3: لا تحت امرك يا
1: ربنا يخليك. مع السلامه.
3: سلامه الله. كم مره

نفتكس طرق ونرسم للأطفال وشوش، لو يستخدموا الباسكت وعلى الأرض ما يرموش. شوف تبقى عملت ايه، بحجرة ضربت عصفورين، أساتذة في عمل الخير اشتاط أحسن وحوش. أو روح لكم زبالة في الشارع واكتب فوقيه، لو حملك قد الكم ده برضو راح تقدر عليه بالصبر والقرار.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت. رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة. ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. صديق عمره، صديق عمره دي غالبا كلمة بتتقال على واحد قريب جدا للعيلة، واحد بنشوفه كتير، واحد بيجيلنا البيت كتير، واحد بنقضي معاه وقت مش قليل، والوقت اللي مش قليل ده خلاه صديق قريب جدا للعيلة. غالبا وانا بتكلم دلوقتي كل واحدة فينا بتسمع فاكر حد كان دايما باباها بيقول عليه صديق عمره، وغالبا الراجل دوت بيكون واخد مساحة مش بس من وقت العيلة، لكن مساحة حب كده مش قليلة، ومساحة الحب دي بتبقى مدياله فرصة انه يبقى مش عادي في البيت، يعني موجود، يعني متاح، يعني بيعمل حاجات كتيرة، يعني مقبول منه تصرفات معينة مش بسهولة ممكن حد فينا ينقضها. وده اللي انا عايز اتكلم فيه معاكي النهاردة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ازاي تحمي نفسك، وايه هو التحرش الجنسي، وازاي تقولي لأ، وانه ده بيحصل من جوه العيلة ومن الناس القريبة اللي ممكن ما تبقاش اسمها عيلة لكن هم يعتبروا عيلة. هنروح فاصل وهنرجع تاني عن صديق عمره ده كان بيعمل مع البنت دي ايه.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. رجعنا بعد الفاصل نحكي عن البنت اللي عندها حد في العيلة يلقب بصديق عمر بابا، صاحب بابا قوي، وزي ما كنا بنقول قبل الفاصل إنه الراجل ده واخد مساحة في البيت. البنت دي بتحكي إنه في يوم من الأيام باباها كان مسافر، وبعدين باب البيت خبط وفتحت لقت فلان دوت، فقالت له أهلا وسهلا يا أنكل، اتفضل اتفضل، بابا تقريبا جاهز هيبقى مع حضرتك على طول. وزي كل مرة وبابا مسافر، أنكل دوت هو اللي بياخده للمطار، بيوصله المطار وبيرجع، ودايما بيحصل المشهد الآتي. دايما بيبقوا واقفين على باب الشقة وبابا يبص له كده يقول له مش هوصيك، ولادي في عينيك ها، فيروح الراجل دوت باصص له كده ويقول له طبعا طبعا ما تقلقش ما تقلقش حبيبي دول في عينيا. والبنت دي وهي بتحكي قصة دايما تقول انه بيبقى جواها خناقة، لانها بتبقى عايزة تقول لباباها الحقيقة، بتبقى عايزة تقول له اللي هيحصل، والخوف اللي جواها انها تقول انه فلان ده بيعمل كده دايما بيكون صوته اعلى من انها تتشجع وتتكلم، لانه دوت صديق عمره، صديق عمره اللي عمره ما بيعمل كده. خلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا ازاي تتشجعي وتحبي نفسك وتقبلي نفسك وتعرفي انه ليكي الحق تتكلمي. كمان هعيد نفس الكلام النهارده ليكي، هقولك قولي انه فلان بيضايقك، ما تخافيش، ايه اللي هيجرى؟ مش هيصدقوكي، صح ممكن ما يصدقوكيش، بس اختاري معايا النهارده تتحدي صوت المضاد اللي هيتقال في وشك. ارفعي ايدك معايا لو انت موافقه، لو انت موافقه انك تمشي ضد التيار، لو انت موافقه تقفي وقفه راجل لنفسك وتدافعي عن نفسك. عارفه ليه؟ لانها تستاهل. ابعتي لنا القصه بتاعتك، هنحب جدا ان احنا نقراها، نهتم بيها جدا. انا مش بقول انه كله كده، بس انا بقول انه في كده.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

0: وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

قلب غير منقسم. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر. المزمور 86، الآيتان 11 و12. هل نرغب حقا في النجاح في مسيرتنا مع الله؟ إذن يجب علينا أن ننتبه جيدا لكلمات داود هذه، لأنه يركز على متطلبين أساسيين. أولا، يكشف داود عن حاجتنا إلى التعليم الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الله. علمني يا رب طريقك فأسير في حقك. إذا تركنا لحالنا فلن نتمكن من تمييز حق الله أو تطبيقه. لا يمكننا أن نسير في طريق الله ما لم يعلمنا برحمته كيف نسلك في طريقه. ثانيا، يركز داود على موقف القلب اللازم لتلقي تعليم الله وتطبيقه، فيقول في العدد 11، وحد قلبي، ثم يتابع في العدد 12، أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، ويشدد مرتين على حالة القلب، قلب غير منقسم من كل قلبي. هذا هو الأمر الحاسم، أن يكون لدينا قلب غير منقسم. لا يمكن أن يكون لدينا ولاء متضارب ولا اختيار آخر. يجب أن تكون كل ينابيعنا ومصادرنا من الله، كل توقعاتنا يجب أن تكون منه. لقد اكتشفت في حياة الإيمان أنه كلما تقدمنا في علاقتنا مع الله قلت خياراتنا، يصبح الطريق أضيق وأضيق، وفي النهاية أولئك الذين أكملوا الطريق هم أولئك الذين وجدوا رضاهم الكامل في الله، وليس الله بالإضافة إلى شيء ما، إنما الله وحده. يكون قلبنا غير منقسم عندما لا ننظر إلى أي مكان آخر سوى الله من أجل كفايتنا وسلامنا وحياتنا. يا رب، إنني أتخلى عن كل محبة غريبة في قلبي تتعارض مع ولائي لك.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: كيف كان اليهود يحفظون يوم السبت كيوم مقدس؟ ولماذا اتهموا المسيح أنه يكسر وصية السبت؟
2: ليوم السبت في شريعة موسى مكانة كبيرة، فهو يوم الراحة والعبادة، وكان اليهود المدققون ينظرون إلى تقديس يوم السبت نظرة جدية، ويهتمون جدا بهذه الناحية بسبب الوصية التي تقول: اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. هذا في سفر الخروج الأصحاح 20. لذلك كانوا لا يعملون عملا ما، بل حتى مجرد التفكير في عمل ما كان ممنوعا، فلا تجهيز للسفر، ولا تفكير في البيع والشراء، ولا سحب ماء من بئر، ولا حمل أي ثقل. وطبيعي أن إعداد الطعام يوم السبت كان ممنوعا، لذلك كان المدققون من اليهود لا يطهون الطعام يوم السبت، بل يطهونه يوم الجمعة ويحفظونه إلى يوم السبت. ولكي لا يضطروا لإشعال النار لتدفئة الطعام يوم السبت، كانوا يحفظون الطعام وسط خرق الملابس وريش الطيور ليظل دافئا يوم السبت بقدر الإمكان. وقد حدث أن أحد رؤساء الفريسيين دعا المسيح إلى الغداء في يوم سبت، ولابد أن نتساءل: ألم يكن من الأنسب أن يدعو المسيح للغداء في يوم غير يوم السبت؟ على الأقل كانوا يقدمون له طعاما ساخنا، ولا يتقيدون بنظم يوم السبت الصارمة. وكان المعتاد أن الولائم الكبرى لا تقام يوم السبت، فلماذا أصر الداعي أن تكون هذه الدعوة يوم السبت بالذات؟ كان المنظر بديعا فعلا، المدعوون من أرقى الطبقات يجلسون صفوفا صفوفا، يلبسون أفخر الثياب وأجملها، الموائد الطويلة ممتدة في وسط الحديقة الجميلة بأزهارها الزاهية الألوان، وأفسح الناس المكان للمسيح ليجلس، وحجزوا له مكانا في الصدارة بجوار صاحب الدعوة، ووقف الرجل الداعي يرحب بالمسيح ترحيبا حارا، وقبله قبلة السلام، ثم أمر بالماء لغسل رجليه. وبينما المسيح يغسل رجليه رأى رجلا نائما تحت قدميه، فأزاح المسيح ملاءة كانت موضوعة فوق جسده، فظهر جسمه المنتفخ ووجهه النحيل الأصفر الهزيل، فقد كان الرجل مريضا بالاستسقاء. وكان الفريسيون قد جاءوا بهذا المريض خصيصا ليكون فخا، ليروا هل يتجاسر المسيح ويشفيه في يوم السبت أم لا؟ فإن شفاه يكون قد كسر وصية السبت. وسأل المسيح المريض عن مرضه، فأجاب المريض وهو متهالك القوة أنه مريض منذ سنوات بهذا المرض، وأنه يأس من حالته. وبينما كان المسيح يتحدث مع المريض، كان المدعوون من الفريسيين يراقبون المسيح، هل يشفيه؟

0: وعرف المسيح كل شيء دون أن يخبره أحد. عرف أنهم يراقبونه، عرف أنهم أحضروا ذلك المريض أمامه ليشتكوا عليه، ومع ذلك ظل هادئا رقيقا كعادته، وتطلع نحو الفريسيين وسألهم وهو يشير إلى الرجل المريض: هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ فسكتوا جميعا. سألهم وهو يعرف جيدا جواب سؤاله، وهو أن الإبراء نوع من أنواع العمل، وأنه ما لم يكن الرجل معرضا لخطر حقيقي يهدد حياته فحسب شريعة الكتبة لا يحل شفاؤه، ولكن شريعة المسيح تختلف عن شريعة الكتبة والفريسيين، إنها شريعة المحبة والرحمة. فشفى المسيح المريض وأقامه على قدميه وأطلقه سليما إلى بيته، ثم تحول إلى من كانوا يراقبونه وسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالا في يوم السبت؟ كانت شريعة موسى فعلا تبيح عمل الخير للحمار أو الثور وانتشاله من البئر، فإذا سقط فيها يوم السبت كانوا يخرجونه. وكأنما كان المسيح يريد أن يقول لهم: إذا جاز للناس أن يعملوا عملا صالحا للحيوان في يوم السبت، فبالأولى جدا يجوز عمل الخير للإنسان الذي هو أفضل من الحيوان. فلم يستطيعوا أن يجيبوه وسكتوا جميعا. لم يحاول المسيح أن يقوم وينصرف من الوليمة بسبب سوء تصرف الناس، فقد كان يريد أن يعطي درسا في الاحتمال وفي طول الأنات، وهو الرحيم. لو أننا غضبنا واغتظنا كلما رأينا شر البشر وغدرهم ومكرهم لظللنا في غضب وغيظ كل لحظة في حياتنا. إن الأسلوب الصحيح لمواجهة شرور الناس لا يكون بالغضب ولكن بالتعليم، ولا يكون بالغيظ بل بالنصح الهادئ الرقيق. هكذا علمنا المسيح. أيها المستمع الكريم، هل أسلوبك في تعليم ابنك أسلوب النصح الهادئ الرقيق؟ هل حديثك مع زوجتك، هل تعاملاتك مع مرؤوسيك تعاملات الهدوء الرقيق؟ دعنا نتعلم من المسيح فنمارس النصح الهادئ الرقيق في كل يوم من أيام حياتنا.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى فيه أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا راسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام. وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل: الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر شكله الحقيقي وبيروح لأورشليم للهيكل ده، وبيعلن نفسه انه هو الله وبيحط صورته في الهيكل، ومن المفترض انه كل الناس هتعبده. هي فعلا صورة حية وبتنبض بالحياة، والناس في كل العالم زي ما هنشوف هيقولوا لنفسهم شوفوا الوحش ده عمل ايه، وبيبدأوا في عبادته. وهو ده ركسة الخراب، هي دي الإهانة القصوى لله، ان الشيطان هياخد لفترة قصيرة اللي كان عايزه على طول، وهو انه يبقى نسخة من الله. وقتها ناس كتير من اللي عايشين على الأرض هيعبدوه، وفي ناس هترفض، لكن الأكتر هيعمل كده. وأخيرا إبليس بقى ليه مكان في هيكل الله المقدس، وده اللي كان يسوع يقصده لما قال ركسة الخراب في المكان المقدس. ومن الواضح أنه الهيكل هيتبني من جديد، وواضح أنه بولس بيأكد ده في رسالته التانية لأهل تسالونيكي لما قال أنه ضد المسيح هيدخل الهيكل ويعلن نفسه أن هو الله. عشان كده عندنا هنا ركسة الخراب، قمة تدنيس المقدسات. وبيكمل يسوع بيقول أنهم يهربوا لما ده يحصل، فبيقول بداية من عدد 16: فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ، ودي الجملة المهمة دلوقتي، ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. إيه اللي يسوع بيقوله هنا؟ يسوع بيقول إنه لما ضد المسيح هيعمل كده، فنقطة الصفر للمحرقة اللي على وشك إنها تبدأ هتكون من أورشليم. أخرجوا من أورشليم، ده المكان اللي هيكون فيه اضطهاد ضد المسيح، ده المكان اللي هتحصل فيه الدينونة. اهربوا واعملوا ده بأقصى سرعة تقدروا عليها. ممكن تسأل طب إزاي هيعيشوا في الجبال ومش هياخدوا معاهم حتى أي جلبية أو جاكت ولا بدلة؟ في سفر الرؤيا وإصحاح 12 في قصة مهمة جدا عن إسرائيل، بيشبه إسرائيل بالمرأة، والكتاب المقدس بيقول إنه هياخد المرأة دي للجبال ويحرسها ويحفظها. الله هيحمي المؤمنين اليهود إلى حد ما في الوقت ده، وممكن يحمي ناس كتير من أعضاء الأمة اليهودية في وقت هروبهم من أورشليم للجبال، لأن الكتاب المقدس بيقول في سفر الرؤيا وإصحاح 12 إنه هيعمل ده لمدة 3 سنين ونص، ولازم يهربوا. صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه الذبايح هتبدأ تتقدم في الهيكل ده، واللي بالمناسبة هيوقفها ضد المسيح لأنه إله. ودلوقتي مش المفروض يكون فيه أي ذبايح، وممكن يكون وقتها فيه يهود كتير ملتزمين باليهودية لأنهم بيعتقدوا أنه ممنوع السفر يوم السبت، هيخلقوا عوائق كتيرة للناس اللي عايزة تهرب من المدينة. في الفترة دي تقدر تاخد كل دينونة سفر الرؤية وتحطها في فترة 3 سنين ونص، كل الحاجات اللي بنقرأ عنها هتحصل خلال الوقت ده على حد علمنا. عشان كده يسوع قال بكل وضوح انه هيكون فيه ضيق ما حصلش زيه قبل كده في العالم، ومش هيحصل زيه. ولو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين تقصر تلك الايام. الله محتاج انه الناس تروح للملك الالفي باجسادهم الارضية، وعايز الناس تخلص في نهاية الأزمنة بدل ما يموتوا، وبكده بتنتهي الضيقة. لأنه لو الأمر مش كده هتقرأ سفر الرؤية ومش هتتفاجئ لما يسوع قال ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. وبعدها يسوع قال: حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، مش هيكون موجود. ليه بتعتقد إنه هيكون فيه تركيز تاني هنا على المساحة الكذبة؟ هو ده ضد المسيح اللي بيعلن نفسه إنه الله، وعنده كل أنواع الرسل اللي بيلفوا ويقولوا إنه الله هناك في الهيكل، لكن أنا مسيحه. فيسوع قال لا تصدقوهم. أنا بحب الحتة دي، يسوع بيقول فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه في المرة اللي يسوع هيجي فيها مش هنكون مضطرين ندور عليه، هو هيجي لك. لاحظ النص بيقول إيه في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 27، بيقول لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. وبداية من عدد 29 لعدد 31 بيقول وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. والرياح الأربعة يقصد بيها الشمال والجنوب والشرق والغرب من كل مكان في العالم. ده شيء مدهش مش كده؟
0: يا صديقي، كنا من لحظات بنقتبس من كلمات يسوع وهو بيوصف رجوعه للأرض وإزاي هيحصل، وأكيد بيتكلم عن مجيئه المجيد لجبل الزيتون. الناس هيشوفوه من كل العالم، ممكن لأنه هينزل ببطء شديد والأرض بتلف، هتشوف كل عين بالتأكيد ابن الإنسان بيجي في نزوله البطيء والمجيد على جبل الزيتون. ولو كملتم معانا سلسلة العظات دي هتعرفوا أننا هنخصص عظة كاملة عن مجيء يسوع المجيد، لأننا هنشارك فيه كمان. نتمنى تكملوا تسمعوا باقي الحلقات وتقولوا لأصدقائكم عنها، لأن مجيء الرب ممكن يكون قريب. أكيد مش هتبقى مبسوط لو حصل إن حد من حبايبك أو أصحابك ما يروحش السماء لأن الرب جه، أو لأن حياته على الأرض خلصت. علشان كده خلونا ندعو أصحابنا يسمعوا معانا الحلقات اللي جاية. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات لدكتور إيرو لوتسر بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي كل المسيحيين المزيفين هيختفوا زي التراب في الهواء لما يرجع يسوع الحقيقي زي البرق اللي بيعمل ضوء من الشرق للغرب.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته. الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.

عسلامة أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل اليوم. الإنجيل هو كلمة الله، الإنجيل هو تعاليم السيد المسيح. وباش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 18 ومن الآية 9. وضرب أيضا هذا المثال لأناس يثقون في أنفسهم بأنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. صعد إنسانان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر جابي الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه هكذا: أشكرك يا الله لأني لست مثل باقي الناس الطماعين الظالمين الزنات، ولا مثل جابي الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم عشرة كلما أجني، ولكن جابي الضرائب وقف من بعيد وهو لا يجرأ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع صدره قائلا: أرحمني يا الله أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر، فإن كل من يرفع نفسه يوضع ومن يضع نفسه يرفع. هذا المثال أعطاه السيد المسيح على نوعين من البشر موجودين إلى الآن وكانوا موجودين كل الزمان: الإنسان المتدين ليظن أنه بار، والإنسان الخاطي ليعرف أنه هو بعيد عن الله. طلعوا زوج الناس هذوما للهيكل باش يصلوا مع بعضهم. هذا الفريسي اللي اسمه الفريسي وهو ينتمي إلى الطبقة المتدينة المتشددة في عهد المسيح، يطبقوا في الشريعة متاع النبي موسى الكل وحذافيرها، وكانوا يحسبوا في أرواحهم هم أعلى شوية من الناس الأخرين الخطاة، كانوا متعمدين على تقواهم الدينية وعلى فرائضهم وعلى أعمالهم الدينية، هناك نوع من التظاهر الديني عندهم. والراجل الآخر الجابي هذا هو إنسان خاطي مسكين، ممكن ما يصليش ما يسوبش. كي طلعوا للهيكل باش يصلوا مع بعضهم، الفريسي كأنه عنده قائمة متاع الأعمال الصالحة متاع الكل، واللي يقول يسرد فيها لله كأنه باش يوري لله أني راني إنسان كامل مبر، هاو أش نعمل هاو أش نعمل، ولا يحتقر حتى في الإنسان الخاطي هذا. لكن الإنسان الخاطي هذا ما عندهش قائمة، ما يعملش في حوايج معناها للمجتمع يشكر فيه ولا رجال الدين تشكر فيه، بالعكس ديما مرفوض. أش قال الإنسان الخاطي؟ قال: أرحمني يا الله، حسب الخطية متاعه حسب الذنوب متاعه وما عنده ما يقدم لله، قالوا أرحمني. الكتاب المقدس يقول وقت لي هبطوا من الهيكل الله برر الإنسان الخاطي، ولكن الإنسان اللي كان متعمل على الديانة متاعه وعلى التقوى متاعه مشى بدون تبرير من عند الله. هذا أشي علم السيد المسيح، يقول أن الناس الكل أخطأ، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، كلنا ناقصين مجد الله بالخطية متاع آدم اللي احنا مولودين فيها. لكن الحمد لله الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين، أصبحنا متبررين، يعني الله قبلنا مجانا من غير ما نعمل حتى شيء بالفداء، فداء السيد المسيح، متبررين مجانا بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة من أجلك ومن أجلي أنا. المسيح وقت جاء للعالم مش باش يزيد فرائض وتقوس، لا، جاء باش يموت من أجل خطية الإنسان ويفتي الإنسان، هو كبش الفداء. هذاك علاش الكتاب المقدس يقول خروف الله الذي ذبح من أجل معاصينا. هذا هو السيد المسيح. نحبك تقرأ الإنجيل تعرف شكون السيد المسيح وتفتح قلبك، والله باش يعاونك إذا كنت أنت تبحث بحق أنك باش تعرف السيد المسيح وتؤمن به وتضمن حياة أبدية إلى الأبد مع الرب يسوع المسيح. المسيح يقول أن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حوايج ما تعرفهاش أنت عن الله، حوايج ما تعرفهاش على السيد المسيح، لكن تعرفها إذا كان قلبك مفتوح وتقرأ الإنجيل. فلذا أبحث بقلبك، كن صريح مع الله، كن صد فعلا بصدق تبحث،
والرب بشي شوف الأمنية متاع قلبك ونية متاع قلبك ويباركك. الرب يكون معاكم جميعا. اسمع بقلبك مش كان بودك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية

تنفى عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط إن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو إن الشخص بيجازف إنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر إنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض إن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغلي الشاغل إن أنا أرضي الناس وإن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان إنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، ثالث عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت في سفر العدد أصحاح 11. بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف واشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا ويقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم. كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب. والرب نزل السلوى، والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

أهلا بيك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا، في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك، من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة، نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك، هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: جئتم اليوم مبكرين.
8: نريد أن نسمع.
9: لم نكمل حديثنا المرة الماضية.
10: قطعنا الحديث وبترناه بطرا.
7: ها هو أبي قد جاء.
8: عم قاسم اسمع.
9: يا عم قاسم.
10: نحن لا نريد.
11: اسمعوا أنتم اسمعوا.
8: ها نحن نسمع.
11: أنتم لا تسمعون.
9: بل نسمع.
11: تسمعون ما تريدون أن تسمعوا. عندكم نظرية لا تريدون أن تحيدوا عنها وتحبون أن أوافقكم عليها.
10: لم نقصد ذلك يا عم قاسم.
7: فماذا قصدتم؟
10: نزول المسيح حدث قوي خارق، هو يوم القيامة، هذا ما قصدناه.
9: هل غضبت يا عم قاسم؟
8: آسفين، أعذر ثورتنا.
11: أعذركم طبعاً.
9: وتسامحنا؟
11: وأسامحكم، الموضوع ليس سهلاً.
10: لم نقصد أن نجرك إلى نظرية ما أو ندفعك نحو رأي معين.
11: أنتم لم تقصدوا ذلك ظاهرياً.
8: ظاهرياً؟
7: في داخلكم رغبة لذلك، هذا بدأ في ثورتكم.
8: نأسف مرة ثانية.
11: لا لا لا داعي للأسف، قلت لكم إني أعذركم. كثيرون لا يرون في مجيء المسيح الثاني إلا عودته بقوة ومجد خارق في اليوم الأخير.
9: أنا فكرت في مجيئه وقت موت المؤمن، وبعد تفكير هادئ قبلته.
10: وأنا أيضا في انفعالي وقتها لم أعطيه وقتا كافيا من التفكير.
8: أنا قبلت الفكرتين، المجيء وقت موت المؤمن،
7: وإعداد المنازل لنا عنده،
8: ووقت دخوله القلب.
9: الآية التي تقول إن فتح أحد الباب يدخل إليه واضحة مباشرة.
7: الروح القدس الذي يرشد ويقوي ويعزي.
10: والنوع الثالث يا عم قاسم،
11: المجيء بالقوة في الملكوت في مواجهة الاضطرابات والضيقات. يأتي المسيح ليتمم ملكوته ويحقق قوته بعقاب الأشرار وهزيمتهم ودحرهم، كما جاء مثلا في متى 16 عدد 27 و28.
7: فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
9: قوم لا يذوقون الموت.
8: عند المجيء هناك من لا يذوقون الموت.
10: لعل لهذا معنى مجازيا.
7: بل حقيقي، في هذا المجيء قوم لا يذوقون الموت.
11: فهذا المجيء ليس مجيء النهاية.
9: فما هو؟

0: هذا المجيء يتم حيث تتكاثر الاضطرابات والمتاعب والمشاكل وتضغط على المؤمن. حينئذ يأتي المسيح بقوة ليهزم الظلم والاستبداد ويعيد الحق لأصحابه.
1: كثيرون يخلطون بين هذا المجيء وبين مجيء المسيح ثانية في انقضاء العالم، وهذا يقودهم إلى خطأ كبير في التفسير.
0: هذا مجيء يختلف عن مجيء النهاية.
1: مجيء النهاية هو المجيء الأخير
2: في يوم القيامة.
3: وهل هناك مجيء بعد ذلك؟
4: هذا هو المجيء المقصود،
0: وذكره المسيح بوضوح كما دونه متى البشير أصحاح 25 من عدد 31. اقرأي يا مريم.
1: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده.
2: واضح أن ذلك هو يوم الحساب والدينونة العظيم
3: مدام جلس على كرسي المجد.
4: وماذا يقول أيضا؟
0: يتحدث عن حساب الأخيار والأشرار. أكملي يا مريم.
1: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
2: هذه مكافأة الأبرار.
0: نعم. ثم يقول للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
3: وهذا هو عقاب الأشرار.
1: هذا صحيح، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
4: هذا مشهد الحساب الأخير،
2: وهذا اليوم هو آخر الأيام
3: وأكثرها رعبا وفزعا.
0: قلنا إنه لا يمكن تحديد وقت المجيء الثاني أبدا.
1: قال المسيح عنه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
4: فعلا علم الساعة عند ربي.
3: طبعا الله عنده علم الساعة.
2: الناس دائما تسأل عن الموعد للنهاية والساعة المحددة لها.
4: المسؤول ليس بأعلم من السائل.
1: المسيح صرح لتلاميذه بأنه ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
2: الشيء الأكيد أنها ستأتي فجأة في وقت لا ينتظره أحد.
3: مدام لا أحد يعرفها إلا الله، لا الناس ولا الملائكة، فإنها ستكون فجائية لا يمكن التنبؤ بموعدها.
0: قال المسيح أيضا لتلاميذه عنها: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: الساعة تأتي بغتة، الله وحده يعلم والناس لا يعلمون.
1: لو أراد الله لأعلنها، من حكمته وقدرته أنه لم ولن يعلنها لأحد من الناس.
0: من رحمته ومحبته للإنسان أنه لم ولن يعلنها.
2: رحمته ومحبته أن يخفيها عنا.
3: لو عرفنا لاسترحنا.
0: معرفتها شأنها شأن معرفة كل ما هو خاف عنا عذاب لنا.
4: سبحان الله.
1: هذا حق يا حسام. لو عرفت أن شرا قد يحدث لك لو خرجت إلى الشارع، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أحبس نفسي هنا.
0: ولو عرفت أن خيرا قد يحدث لك بعد سنة أو سنوات، ماذا كنت تفعل؟
4: كنت أعيش قلقا متوترا لحين حدوث ما سيحدث.
2: إن عشت حتى يحدث، القلق قد يقتل.
3: عندكم حق، القلق والتوتر والخوف تقتل.
1: فالله يحمينا من ذلك باحتفاظه بعلم المستقبل لنفسه.
0: ثم إخفاء موعد مجيئه عنا تحقيق لفكره سبحانه وتعالى أن نستعد لذلك المجيء. لو تحدد لأحدث ارتباكا في حياة المؤمنين.
1: وإذا عرفنا أن موعد مجيئه الثاني بعيد، فسوف نتهاون ونكسل وينطفئ حماسنا وتخبو حيويتنا.
2: فمن الأفضل لنا أن يبقى الموعد مجهولا.
4: وهل ستختار؟
3: هو أفضل فعلاً.

0: ما أن يخرج أحد بفرية وادعاء أنه قد وصل إلى تحديد موعد القيامة، ثم تثبت الأيام كذبه حتى تحدث آثار خطيرة بعد ذلك.
1: أية آثار؟
0: يغرقون أنفسهم في الرذيلة والشر.
2: فعلا حدث ذلك في بعض بلاد آسيا مؤخرا، وباع الناس ممتلكاتهم وبيوتهم، ثم لما ظهر أن ذلك خداع وكذب
1: قتل ذلك المتنبئ الكذاب نفسه،
3: وقتل الناس أتباعه،
0: وأنفق الناس ما في حوزتهم من أموال سائلة في السكر والعربدة والشر.
1: وما الذي يجعل الناس قادرين على تحديد موعد أو ساعة القيامة؟
2: هناك حسابات يحسبونها وعلامات يتابعونها، يعرفون أنها سوف تحدث قبل حلول الساعة.
1: علامات تسبق مجيء المسيح الثاني وتشير إلى قرب حدوثه، ذكرها المسيح ورسله للناس،
0: وذكرها كثيرون من المفسرين أيضا. علامات يوم القيامة مثل ما كتبه الحافظ ابن كثير الدمشقي وابو الخير محمد بن عبد الرحمن شمس الدين السخاوي وغيرهم.
1: وما القصد من هذه العلامات؟
3: البعض يسعى ليعرف ما لا يعرف ويحدد ما لا يحدد.
1: ألم نقل إن الله وحده هو الذي يعرف الساعة؟
2: نعم، لكن الإنسان حيوان استطلاعي.
1: أنا لا أميل ولا أحب الخوض في تلك العلامات.
0: لماذا لا يا مريم؟
1: ما الفائدة منها؟
0: محاولة المعرفة.
3: أنا لا أتفق معك يا مريم في هذا.
1: وهل في بحث تلك العلامات قيمة وأهمية؟
3: نعم، لها أهمية.
2: أرى أهل الثقة يختلفان.
1: هذا ليس اختلافا، وجهات نظر.
3: قلنا إن الاختلاف ليس سوءا كله، الخلاف هو السيء.
1: فقل لي يا أبي، لماذا تجد في العلامات أهمية؟
0: نعم، قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا ما قيمة الخوض في العلامات السابقة للقيامة.

0: لا نستطيع أن ننكر أن بعض هذه العلامات يظهر في عصرنا وتبدو أمام أعيننا.
1: في عصرنا؟ الآن؟
2: هذا صحيح، مثل ماذا؟
3: أشياء كثيرة.
0: قبل أن نخوض في ذلك دعوني أكمل. نحن نحتاج إلى إظهار هذه العلامات والبحث فيها حتى ننبه الغافلين أن الوقت يقترب، فيصحو النائم ويسعى لأن يتوب ويرجع إلى الله.
1: هذا سبب هام.
0: ويتقوى المؤمنون المضطهدون الذين يقاسون الظلم ويجاهدون في سبيل إيمانهم، ويدركون أن مجيء المسيح ونهاية آلامهم وشيك، فيصبرون ويحتملون ويصمدون.
2: وهذا سبب هام أيضا.
3: ألا يكفيك هذا يا مريم؟
4: يكفيني طبعا.
0: وهذه العلامات تؤكد صدق كلمة الله، مع أن الوحي لا يحتاج إلى تأكيد. المؤمن يؤمن بالله وبكلامه، لكن المرتابين يحتاجون إلى مثل هذه العلامات ليؤمنوا بصدق كلام الله.
4: هذا سبب كاف جدا.
1: فلنبدأ في بحث تلك العلامات ودراستها.
2: نعم لنبدأ.
0: أرى الوقت تأخر بنا.
3: المرة القادمة إذن.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟ لماذا نبحث في علامات مجيء المسيح؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا، صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا،

ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء. والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبل منها على طريق الإلهي للغفران ومغفرة الخطايا، وقلنا الشيء الوحيد أو الطريق الوحيد هو الفداء، واللي وضح لنا كتاب مقدس أن الفداء هذا يتم عليه أو بطريق واحد هو دم المسفوك بيش يخلص النفس، وقلنا أن دم هو الوحيد اللي يخلص النفس من الموت الأبدي. وعرفنا أن الذبائح اللي كانت تقدم في العهد القديم أو في العصور الأولى من آدم إلى ظهور المسيح على الأرض في ناسوت، أن هذه الذبائح كانت رمز، وكانت كيف الضحية المبدئية أو شيء مبدئي، وتم الفداء بعدين كما قلنا بالمسيح على الصليب. ودم المسيح على الصليب هو اللي غفرنا خطايانا نحن كبشر، واللي يعني درنا أو يسرنا الطريق باش نبنوا علاقة روحية صحيحة مع الله ونعيش حياتنا على الأرض السنين اللي هي ما زالت عندنا، وبعدين حيكون ملتقانا الأخير في الفردوس مع الله، حمد وتسبيح للأبد. اليوم نحب نتكلم أو نبدأ نتكلم عليه موضوع الفداء الحقيقي، هذا اللي هو الله من البداية كان الهدف من الفداء، إن يخلص الإنسان من الخطية اللي هي انغرست في الإنسان، والإنسان بدأ يرتكب في خطايا وكل يوم يرتكب في خطايا أكبر. لكن الله سبحانه وتعالى من عدله ومن رحمته في نفس الوقت إنه ما طبقش الموت الأبدي على الإنسان في لحظتها في الجنة، عطاه فرصة ثانية، هذه كرحمة منه وغفران، لكن في نفس الوقت عدالة الله وقدسيته لازم الله يسترد العدل متاعه، لأن الله ما فرطش في صفة من الصفات، والميزان اللي عند الله طبعا ما يهتزش، فميزان العدل والرحمة والغفران كله في ميزان واحد. فالله تفرد هو الوحيد اللي يبدي الإنسان بطريقته، لأن كل البشر مهما داروا الطرق اللي يحاولوا يديروها مش ممكن توصل للأخير والهدف المرجو من الفداء. والفداء له طبعا شروط لازم تتوفر في الفادي، وكيف الفادي هذا يحقق الشروط هذه. طبعا عرفنا ان الانبياء وهم يعني ناس مختارين مؤمنين، كانوا يعني من اكثر الناس مؤمنين، ما قدروش يهتدوا للفدية اللي هي الله شرحها باش يكفروا عليه انفسهم، على الرغم انهم كانوا يصوموا ويصلوا ويتصدقوا ويذبحوا ذبائح متعددة. فالسبب هنا ان الانبياء ما قدروش يوصلوا لي الغرض من الفدية، لأن لازم الفدية تكون أو الفادي يكون فيه مميزات مش ممكن تتحقق في نظرهم لأنهم بشر، لكن من نظر الله طبعا الشروط حتستوفى إذا الفادي يكون أو الفداء يكون من عند الله نفسه. فالشروط اللي هنا لازم توفر في الفدية أو الفادي يعني نقدر نلخصها في شوية حاجات. فالفدية لازم تكون مساوية للشيء اللي نبدو به أو عليه في القيمة متاعها. وكيف ما نحن عارفين إن إذا نحن مثلا نحب نعوضه شيء بشيء آخر مش ممكن نعوضه بشيء أقل منه، لازم نعوضه بشيء زيه أو أحسن منه. النقطة الثانية إن الفادي هذا مش حيكون يعني فادي لإنسان واحد، لكن لكل الناس، لأن كل الناس داروا معصية، وكما قال الكتاب المقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. طبعا الرسول هنا بولس يوضح في السر وراء فداية المسيح لنا كبشر، وإن الفادي هنا لازم حيفدي الناس مش بس اللي عايشين في وقته وبعده، لكن الناس اللي هم قبل منا، يعني من آدم إلى آخر إنسان على وجه الأرض حيكونوا مفديين بالفدية هذه. النقطة الثالثة، لو كان الفادي هذا من جنس مختلف، يعني لو كيف ما نقوله إحنا الفدية يديروا فيها زمان بالحيوانات، طبعا الجنس الحيوان هذا يختلف على الإنسان. لو الفدية تكون بجنس مش من نفس جنس الإنسان طبعا مش حتكون كيف ما نقوله وافية للشروط، لأن الفادي إذا كان يختلف عن جنس البشر أو المفدي عليه طبعا مش حيقدر يوفي على الناس كلها. والشيء الرابع، إن الفادي إذا كان خاطئ كيفنا، يعني لو إنسان عادي أو حتى نبي من الأنبياء والرسل، هذوما طبعا خاطئين زينا، لكن هم أحسن من الناس العاديين، إنهم هم خافوا الله ويحاولوا بكل مقدرتهم واستطاعتهم إنهم يلبوا شروط الله في الحياة الروحية، وأنهم حتى لما يخطوا يديروا في الشيء الندم والتوبة ويحاولوا ما يكرروش الخطية.
طبعا إذا كان الإنسان الفادي هذا من نفس البشر اللي هم خاطئين طبعا حيكون محروم من الله وجاي تحت قضاء القصاص الأبدي والموت الأبدي في نظر الله. والفادي هنا مش حيكون إنسان خاطئ لأنه مش حيقدر يوفي شرط القداسة للفادي. أخوتي المستمعين ننتقلوا في استراحة قصيرة بعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

قوت المستمعين. الشيء الخامس أو النقطة الخامسة على شروط الفادي، لازم يكون الفادي خالي من الخطية. ممكن إنسان يكون خاطي لكن جت لحظة وتخلص وبدأ إنسان نقي وقدوس ومعاش دار خطية ولغاية ما مات معاش دار أي نوع من أنواع الخطايا، لكن قبل ما يتخلص كان إنسان خاطي، مش حيقدر يفدي الناس أو يفدي أي إنسان لأنه مش خالي من الخطية، موجودة في دم الخطية. طبعا الأمر هذا يرجع أن الإنسان مش كامل وينقص الكمال. الوحيد اللي كامل في الكون هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، وهو الوحيد المعصوم من الخطأ. لكن البشر يخطوا، الحيوانات تخطي، أي مخلوقات نعرفها أو ما نعرفهاش على الأرض أو في السماء تخطي، حتى الملائكة يرتكبوا يعني خطية وحماقة وغيرها. ونشوفه من الآيات الكتاب المقدس أنه يوضح لنا أن الشيء الوحيد اللي في الكون هذا خالي ومعصوم من الخطية هو الله سبحانه وتعالى. الشرط السادس، لو كان الفادي هذا إنسان مخلوق فطبعا حيكون ملك لله ومش ملك لنفسه. زي ما أنت عندك يعني تصنع حاجة، الحاجة هذه حتكون ملك لك أنت مش ملك لذاتها. زي ما نقوله أنت سيارتك هذه سيارتك أنت على اسمك، مش حتكون مملوكة لذاتها ولا تكون مملوكة شخص ثاني. فهنا الفادي مش حيكون شخص غير مالك نفسه، غير مالك ذاته وغير مالك روحه. فالشخص العادي أو الإنسان العادي مش حيقدر يفدينا أو يفدي نفسه لأنه إنسان مخلوق ولا يملك ذات نفسه أو روح نفسه. الشيء أو النقطة السابعة أو الشرط السابع هو أن الفادي لازم يكون عنده مكانة خاصة، ما يكونش إنسان عادي أو شخص عادي أو مخلوق عادي. في النقطة هذه أو في الحالة هذه بيش يقدر يتحمل القصاص أو العقوبة متاعت الناس كلهم بمختلف أنواعهم أو أجناسهم بمختلف أنواع خطاياهم. لازم الإنسان هذا يكون رفيع وعالي مقامه على كل البشر بيش يقدر يوفي الحق الإلهي والعدل الإلهي. فلازم الإنسان كما قلنا هذا أو الفادي يكون عظيم في قدره وخالي من الخطية ومعصوم من الخطأ. الشيء الثاني أو القسم الثاني أخوتي المستمعين اللي نحب نوضحه اليوم هو كيف الفادي أو الشخص اللي حيفدينا إحنا كبشر كيف يحقق الشروط هذه أو عن أي طريقة يحقق الشروط السابقة هذه اللي ذكرتها. طبعا شيء الأول إن الله لما يتخذ ناسوت من جنسنا إحنا البشر، يعني الله يطلع أو يظهر لنا أو يتجسد لنا كبشر زينا زيه طبعا بيش يكون فادي لنا. أول شيء النسوت هذا حيكون معانا صح في الدنيا لكن مش محصور، لأن الله طبعا لا محدود، فحتحقق في الشرط إنه موجود معانا في نفس الوقت موجود، لأنه هو الله نفسه حيكون موجود في كل مكان. فالشيء هذا يعني نقدره في الاستطاعة تحقيقه من غير مشكلة. الله لما يتخذ شكل ناسوت أو هيئة إنسان وتجسد على هيئة إنسان طبعا مش حيفقد أي خاصة من خواصيه. وإذا شفنا إحنا كيف كان المسيح عايش على الأرض ما فقدش أي صفة من صفاتك كخالق، عنده كل الصفات، ما ارتكبش خطية، معصوم، يصنع المعجزات وكان يسيطر على كل شيء بكلمة منه. مش إنه معجزة أو قوة إلهية معطيها لها الله، لا، لأن المسيح هو الله نفسه، فكان يأمر الريح فتسكت، كان يأمر بكلمة منه البحر الهايج فيوقف، كان يشفي الناس المرضى، كان يطلع في الشياطين، حتى شياطين بس لما يتقرب منها أو يقرب من الإنسان اللي فيه شيطان كانت ترعش وتخاف وتهرب وتقول هذا هو الله هذا هو الله. فهنا الله لما تجسدنا أو جينا على الأرض عليه شكل ناسوت ما يخلفش وجوده في كل مكان في نفس الوقت. النقطة الثالثة أخوتي المستمعين اللي هي من توفيد أو إيفاء الشروط اللي لازم توفر في الفادي، إن الأمر هذا لما الله يتجسد في ناسوت بشر الأمر هذا يتطلب رغبة شخصية لأن تكون لا علاقة حقيقية مع الناس اللي حيفديهم، والعلاقة هذه يمكن تكون قائمة عليه حاجات أو مفهوم بعيد نحن علينا كبشر أن نفهموه، يعني منطق إلهي مش منطق بشري، لأن منطقنا إحنا البشر محدود وعاجز أن يدرك كل شيء.
لغاية الآن كما احنا نشوفه هل الحاجات اللي في الطبيعة ما زالوا العلماء يدرسوا ويحاولوا وبحوث ودراسات، لكن توصلوا لبعض الأسرار في الطبيعة لكن مش كل شيء، لأن فكرهم وعلمهم محدود. لكن الله عنده العلم المفتوح أو العلم الشامل لأنه كامل وتجسد في ناسوت، مش حيمنع إن أو الصفة هذه فيه أن تقل، لأن الطبيعة البشرية اللي يكتسبها الله أو يتجسد فيها الله حتكون فيها جسد ونفس وروح، والإنسان نفسه عنده جسد ونفس وروح، لكن جسد الإنسان فاني، نفس الإنسان فانية، روح الإنسان ممكن تفنى أو ممكن تظل روح بس. لكن الله طبعا كل شيء في أو خاص بها الله دائم أزلي ما يفنش. الله ما عنده جسد يعني كما نقول إحنا قاعد في مكان حيز معين وإلا مش حيكون إله. الله طبعا روح، وروح الله موجودة في كل مكان، وهذا كله ما يتعرضش مع الشيء المهم اللي هو أن جوهر الله في ذات عينها وما يتخلفش مع تجسده في ناسوت، لأنه حيكون كما قلنا موجود معانا في نفس الوقت موجود في كل مكان. أخوتي المستمعين ننتقل في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفاصل على تجسد الله في هيئة بشر، أنه مش حينزل من قيمته وعظمته، وأنه حيكون موجود معنا في كل مكان، لأن الله روح وروح الله مش محدودة. الشيء الثاني هو نفس هذا الفادي لازم تكون مساوية لنفوس الناس الثانية في القيمة. وطبعا بما أن الله تجسد لنا في هيئة بشر اللي هو المسيح يسوع، فكان مساوي لنا كبشر، يأكل ويشرب ويرقد ويتحرك، وكان كيف البشر العاديين، ولكن زيادة عليه أنه كان عنده أو متملك القدرات الإلهية ليتحكم في كل شيء على الأرض وفي السماء. طبعا الشيء الآخر، الشرط الرابع، اللي هو لازم الفادي هذا يكون ممتلك الناسوت متاعه. طبعا هذا الشرط مهم، إذا كان الفادي هذا مخلوق هو ما يمتلكش نفسه كما قلنا قبل الفاصل، ونفسه هذه حتكون ملك للخالق بس. وإذا الفادي ما يمتلكش الناسوت متاعه أو بشريته، فطبعا مش حيقدر يكفر أو يخلص كل البشر، لأنه عنده عجز في الامتلاك أو الملكية. الشرط الخامس، لازم الفادي يتحمل القصاص أو العقوبة على الخطية. إذا الإنسان أو الفادي إنسان كيفنا وبشر كيفنا، مش حيقدر يتحمل خطايانا لأنه هو محدود، لكن الفادي اللي هو الله نفسه حيقدر يتحمل الخطايا متاع البشر كلهم، مهما كبرت أو مهما صغرت الخطايا ذينا، ومهما تنوعت أو اختلفت الأنواع متاعها. الشيء السادس أو الشرط السادس، لازم أن الفادي يقدر أو يكون في استطاعته أن يأخذنا نحن كبشر خاطئين ويوصلنا لحالة أو مكانة توفقنا مع الله، ويعني مكانة الله. لأن الإنسان نشوفه في نحن بطبيعته وكيف ما يديره والخطيئة اللي يدير فيها، في فاصل بينه وبين الله، في جدار ما بينه وبين الله. الله قدوس، الله منزع عن كل الخطايا والمعاصي هذين، والله معصوم، الله يمتلك كل القدرات هذين، لكن الإنسان بالعكس ما عندش. فما نقدروش يعني كما نقول إحنا نحطه سم مع دواء، ما نقدروش نخطوها. فالإنسان ما يقدرش يوقف قدام الله بالخطية متاعه، لازم الإنسان يتخلص من الخطية هذه، ويكون عنده حالة تخليه إنه يوقف قدام الله ويرقى المستوى الروحي اللي يطلب الله منه. وطبعا هذه تحقق بالفادي نفسه، إذا كان الفادي يقدر يوصل الإنسان الخاطي للمرحلة هذه أو النقطة هذه، ويدير حالة توافق روحي ما بين الله القدوس والإنسان الخاطي، فهنا الفادي لازم يكون الله نفسه، لأن كل المخلوقات كما قلنا الموجودة على الأرض مش ممكن توصل الإنسان للقيمة الروحية اللي يطلبها عادل الله وقدسته. أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا أو كيف ما حكينا حلقة اليوم، الفادي لازم يكون عنده شروط معينة، وإلا مش هيقدر يفدي حتى نفسه، وهذا شيء معروف وعقلاني ونقدر نفهمه، مش لازم نفكر فيه واجد. هذه يعني شروط لازم توفر في أو تتوفر في الفادي نفسه. وكما قلنا إذا الفادي كان هو الله نفسه، طبعا حتكتمل الشروط هذه، ونرجع بعلاقتنا الروحية اللي هي المطلوبة مع الله سبحانه وتعالى، ونقدر نبدو في العلاقة هذه من لحظة إيماننا بفداء، وطبقنا الفداء والشروط اللي الله شرط علينا نحن كبشر خاطئين وعاصين ومش معصومين من الخطأ. أخوتي المستمعين، لازم نحن نوقف قدام الله بقلوب مفتوحة ونطلبه ونصلوا له ونقولوا له: يا رب، يا خالق الكون، أنت حبيتنا من البداية، عشان هيك حبيت أنك تنقذنا من الخطية والمعصية اللي احنا واقعين فيها، وأنت هيئتنا

الخلاص هذا والإنقاذ هذا، لأنك رحيم وغفور محب وتحب كل المخلوقات اللي في الأرض وفي السماء، فبعت ابنك الوحيد بيش يموت على الصليب وبدمه القدوس يطهرنا ويصلحنا معاك الصلاح أو المصالحة الأخيرة، ونحن نبدو من لحظتها بإيماننا به، نبدو علاقتنا اللي أنت تحب تكون ما بيننا وبينك علاقة روحية صحيحة وخالية من كل خطية ومن كل معصية. يا رب قوينا، يا رب أدعمنا بروحك القدوس بترشدنا للحقيقة وتبعدنا عن كل شر، وتبعث وسوس الشيطان لنا وتبعد شيطان أنفسنا عنا، لأن إحنا فينا الخير وفينا الشر. فنحن نطلبك يا رب أن توقف معنا وتساعدنا باش نوصلوا للمرحلة هذه من نقاوة والبر والصلاح، باش نستحق نكون أبنائك الروحيين على الأرض وفي السماء. يا رب نصلوا لك صلاتنا هذه باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

قلب غير منقسم. علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الدهر. المزمور 86، الآيتان 11 و12. هل نرغب حقا في النجاح في مسيرتنا مع الله؟ إذن يجب علينا أن ننتبه جيدا لكلمات داود هذه، لأنه يركز على متطلبين أساسيين. أولا، يكشف داود عن حاجتنا إلى التعليم الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الله. علمني يا رب طريقك فأسير في حقك. إذا تركنا لحالنا فلن نتمكن من تمييز حق الله أو تطبيقه. لا يمكننا أن نسير في طريق الله ما لم يعلمنا برحمته كيف نسلك في طريقه. ثانيا، يركز داود على موقف القلب اللازم لتلقي تعليم الله وتطبيقه، فيقول في العدد 11، وحد قلبي، ثم يتابع في العدد 12، أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي، ويشدد مرتين على حالة القلب، قلب غير منقسم من كل قلبي. هذا هو الأمر الحاسم، أن يكون لدينا قلب غير منقسم. لا يمكن أن يكون لدينا ولاء متضارب ولا اختيار آخر. يجب أن تكون كل ينابيعنا ومصادرنا من الله، كل توقعاتنا يجب أن تكون منه. لقد اكتشفت في حياة الإيمان أنه كلما تقدمنا في علاقتنا مع الله قلت خياراتنا، يصبح الطريق أضيق وأضيق، وفي النهاية أولئك الذين أكملوا الطريق هم أولئك الذين وجدوا رضاهم الكامل في الله، وليس الله بالإضافة إلى شيء ما، إنما الله وحده. يكون قلبنا غير منقسم عندما لا ننظر إلى أي مكان آخر سوى الله من أجل كفايتنا وسلامنا وحياتنا. يا رب، إنني أتخلى عن كل محبة غريبة في قلبي تتعارض مع ولائي لك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. أيوة صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: كيف كان اليهود يحفظون يوم السبت كيوم مقدس؟ ولماذا اتهموا المسيح أنه يكسر وصية السبت؟
2: ليوم السبت في شريعة موسى مكانة كبيرة، فهو يوم الراحة والعبادة، وكان اليهود المدققون ينظرون إلى تقديس يوم السبت نظرة جدية ويهتمون جدا بهذه الناحية بسبب الوصية التي تقول اذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. هذا في سفر الخروج الأصحاح 20. لذلك كانوا لا يعملون عملا ما، بل حتى مجرد التفكير في عمل ما كان ممنوعا، فلا تجهيز للسفر ولا تفكير في البيع والشراء ولا سحب ماء من بئر ولا حمل أي ثقل. وطبيعي أن إعداد الطعام يوم السبت كان ممنوعا، لذلك كان المدققون من اليهود لا يطهون الطعام يوم السبت، بل يطهونه يوم الجمعة ويحفظونه إلى يوم السبت. ولكي لا يضطروا لإشعال النار لتدفئة الطعام يوم السبت، كانوا يحفظون الطعام وسط خرق الملابس وريش الطيور ليظل دافئا يوم السبت بقدر الإمكان. وقد حدث أن أحد رؤساء الفريسيين دعا المسيح إلى الغداء في يوم السبت، ولابد أن نتساءل، ألم يكن من الأنسب أن يدعو المسيح للغداء في يوم غير يوم السبت؟ على الأقل كانوا يقدمون له طعاما ساخنا ولا يتقيدون بنظم يوم السبت الصارمة، وكان المعتاد أن الولائم الكبرى لا تقام يوم السبت. فلماذا أصر الداعي أن تكون هذه الدعوة يوم السبت بالذات؟ كان المنظر بديعا فعلا، المدعوون من أرقى الطبقات يجلسون صفوفا صفوفا يلبسون أفخر الثياب وأجملها، الموائد الطويلة ممتدة في وسط الحديقة الجميلة بأزهارها الزاهية الألوان، وأفسح الناس المكان للمسيح ليجلس، وحجزوا له مكانا في الصدارة بجوار صاحب الدعوة، ووقف الرجل الداعي يرحب بالمسيح ترحيبا حارا وقبله قبلة السلام، ثم أمر بالماء لغسل رجليه. وبينما المسيح يغسل رجليه رأى رجلا نائما تحت قدميه، فأزاح المسيح ملاءة كانت موضوعة فوق جسده، فظهر جسمه المنتفخ ووجهه النحيل الأصفر الهزيل، فقد كان الرجل مريضا بالاستسقاء. وكان الفريسيون قد جاءوا بهذا المريض خصيصا ليكون فخا، ليروا هل يتجاسر المسيح ويشفيه في يوم السبت أم لا، فإن شفاه يكون قد كسر وصية السبت. وسأل المسيح المريض عن مرضه، فأجاب المريض وهو متهالك القوة أنه مريض منذ سنوات بهذا المرض، وأنه يائس من حالته. وبينما كان المسيح يتحدث مع المريض، كان المدعوون من الفريسيين يراقبون المسيح، هل يشفيه؟

0: وعرف المسيح كل شيء دون أن يخبره أحد. عرف أنهم يراقبونه، عرف أنهم أحضروا ذلك المريض أمامه ليشتكوا عليه، ومع ذلك ظل هادئا رقيقا كعادته، وتطلع نحو الفريسيين وسألهم وهو يشير إلى الرجل المريض: هل يحل الإبراء في يوم السبت؟ فسكتوا جميعا. سألهم وهو يعرف جيدا جواب سؤاله، وهو أن الإبراء نوع من أنواع العمل، وأنه ما لم يكن الرجل معرضا لخطر حقيقي يهدد حياته فحسب شريعة الكتبة لا يحل شفاؤه. ولكن شريعة المسيح تختلف عن شريعة الكتبة والفريسيين، إنها شريعة المحبة والرحمة. فشفى المسيح المريض وأقامه على قدميه وأطلقه سليما إلى بيته، ثم تحول إلى من كانوا يراقبونه وسألهم: من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينتشله حالا في يوم السبت؟ كانت شريعة موسى فعلا تبيح عمل الخير للحمار أو الثور وانتشاله من البئر، فإذا سقط فيها يوم السبت كانوا يخرجونه. وكأنما كان المسيح يريد أن يقول لهم: إذا جاز للناس أن يعملوا عملا صالحا للحيوان في يوم السبت، فبالأولى جدا يجوز عمل الخير للإنسان الذي هو أفضل من الحيوان. فلم يستطيعوا أن يجيبوه وسكتوا جميعا. لم يحاول المسيح أن يقوم وينصرف من الوليمة بسبب سوء تصرف الناس، فقد كان يريد أن يعطي درسا في الاحتمال وفي طول الأنات، وهو الرحيم. لو أننا غضبنا واغتظنا كلما رأينا شر البشر وغدرهم ومكرهم لظللنا في غضب وغيظ كل لحظة في حياتنا. إن الأسلوب الصحيح لمواجهة شرور الناس لا يكون بالغضب ولكن بالتعليم، ولا يكون بالغيظ بل بالنصح الهادئ الرقيق. هكذا علمنا المسيح. أيها المستمع الكريم، هل أسلوبك في تعليم ابنك أسلوب النصح الهادئ الرقيق؟ هل حديثك مع زوجتك، هل تعاملاتك مع مرؤوسيك تعاملات الهدوء الرقيق؟ دعنا نتعلم من المسيح فنمارس النصح الهادئ الرقيق في كل يوم من أيام حياتنا.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر.
1: مع أن الموت قد حصد الجميع، إلا أن سجلات الحياة لا تنسى أحدا، فلا التاريخ يمكن أن ينساهم في البعاد، ولا الجغرافيا يمكن أن تصهرهم في البلاد، بل لهم السلطان على التاريخ رغما عن تباعده، ولهم الحضور في الجغرافيا رغما عن قسوتها. 70 نفسا هم، 70 اسما، نسوا أم تذكروا أنهم جميعهم هنا غرباء. لكن على كل حال سيظل يذكر هذا اثنان: فرعون الأرض ورب السماء. وهذا رهن ليوم محدد فيه يخرجون من رحم التاريخ ويطلقون من سجن الجغرافيا إلى أرضهم الجديدة كالطيور من الفخ إلى العلاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية السادسة. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل.
1: الأجيال التي نسجت عقدة القصة الأولى لا تموت، ستظل تحكي قصتها دون قيود، دون شروط. ومع أن الأجساد قد أكلها الدود، لكن عظامها لا تزال حية تتكلم، ولو في تابوت فهي بذار الخلود. وحيث مات يوسف رجل العبرانيين المجيد، حيث ذرعت حبة القمح الأمينة، لابد أن يأتي الثمر الكثير. لكن ثمر الحبة هذه المرة ليس مخازن المصريين، بل في التاريخ قل شعوب. مات يوسف وأوصى أن تؤخذ عظامه معهم عند الرحيل. نعم، يمكن أن تنزع عنه مصر الثياب، أو تمسح بها التراب، أو يمكن أن تجعله في لحظة أميرها وتهبه خاتمها وصولجانها، لكن سيظل نخاعه في عظامه شيئا لا تملكه مصر ولا أولادها، شيئا يملكه فقط أحباءه من سكانها.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية السابعة. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم.
1: ما أشد الفرق بين كثرة أولاد